يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمي.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرة
0: كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام، صفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الثلاثاء 9 من يونيو حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للثالث والعشرين من ذو الحجة لعام 1447 هجرية. صباح الخير دكتور، تحية طيبة دكتور أمين أبو وردة، وأيضا زميلنا العزيز محمود إسكندر. إذا انسحب الجيش الإسرائيلي مستمعين الكرام قبل أقل من نصف ساعة من الآن من مدينة نابلس، وهناك حملة اعتقالات. دكتور أمين آخر التفاصيل.
1: بالفعل الاحتلال انسحب قبل قليل من محيط البلدة القديمة ومن داخلها، ولكن العملية أو التوجه الاحتلالي كان باتجاه مخيم عسكر الجديد، والآن الأليات وجنود الاحتلال يتواجدون في الشارع الرئيسي المتاخم لمخيم عسكر القديم بالقرب من مسجد مصعب بن عمير، وأيضا منطقة تجمع عائلات عبد الجواد. في هذه المنطقة التي تم اقتحامها قبل يومين واعتقلوا شاب من عائلة عبد الجواد. ولكن ما جرى في البلد القديمة أنه من البداية الاقتحام كان من جهة جبل الطور، تمركزت آليات الاحتلال بالقرب من طلوع الفاطمية، ثم بدأت الدوريات وبعض الجنود المشاة يدخلون إلى قلب البلد القديمة بشارع النصر والمنطقة المحيطة بها، وتم تنفيذ عملية اعتقال، يعني حتى بعض الاعتقالات تمت في حارة قيصرية وبعضها بشارع 10 في رأس العين وبعضها داخل البلد القديم. ولكن الآن المعلومات عن 6 معتقلين حصيلة اعتقالات في مدينة نابلس، وهم أبي عبيد وأحمد علي يامين، أحمد القصاص، عنان الكخن، حمزة الحافي، وأيمن بازيان. إذن الحديث الأولي عن 6 معتقلين من البلدة القديمة ومحيطها في مدينة نابلس، ومتزال العملية العسكرية متواددة في مخيم عسكر القديم. طبعا الاحتلال تحرك بشارع فلسطين، تحرك بشارع فيصل وصولا إلى المنطقة الشرقية من المدينة. أيضا في منطقة نابلس الليلة وفجر اليوم كان في أحداث كان أعنفها في بيت مرين، حيث أقدم مستوطنون على حرق ممتلكات المواطنين بينها مركبات، تقريبا النار أكلت السيارات بالكامل.
0: يا الله، وين المكان بالضبط؟
1: في بيت مرين.
0: بيت مرين،
1: نعم، هي شمال غرب نابلس. وأيضا الليلة الماضية كان هناك أيضا اعتداءات من مستوطنين بين جالود وقريوت هذه المنطقة، واللي الاحتلال بدعي أنه في مستوطن أصيب خلال الأحداث اللي وقعت هناك. خارج نابلس أيضا في قرية رافات قضاء سلفيت تم اعتقال شابين، يحيى يونس عياش اللي هو بيكون الشهيد يحيى عمه يحيى عياش، وأيضا قتيبة عيسى عياش، إذن معتقلين من بلدة رافات قضاء سلفيت. في جنين أيضا اقتحام مدينة جنين وقباطية وفقوعة، وهناك الحديث عن اعتقال القيادي شامي الشامي ونجله الأسير المحرر عمر الشامي.
0: شامي الشامي،
1: نعم. أيضا تم اقتحام منطقة دوار البيضاوي في مدينة جنين، وتم إلقاء صاروخ أنيرجا على أحد المنازل أثناء محاصرته في مدينة جنين، إضافة لاقتحام بلدة فقوعة. أيضا في جيوس كان هناك اقتحام للبلدة واعتقال سامر حلم البرق وخالد أمين بعيجي أيضا من سكان جيوس. في طول كرم اقتحام محيط مخيم نور شمس وارتاح وعدة مناطق في مدينة طول كرم واعتقال والد المطارد خباب متروك. إذن هذه تقريبا هنتكلم تقريبا عن حوالي 13 معتقل لحتى اللحظة، والرقم طبعا مرشح للزيادة.
0: معناته الجيش الإسرائيلي، الناس بيسألوا الآن، انسحبوا من مدينة نابلس لكن موجودين في عسكر.
1: نعم، في عسكر،
0: في مخيم عسكر، صح؟
1: نعم.
0: إذن الجيش الإسرائيلي حسب المعلومات الأولية انسحب من مدينة نابلس، في مجموعة من المعتقلين متواجد الآن في محيط مخيم عسكر، وفي اقتحامات دكتور؟
1: نعم، في عسكر القديم في احتكامات اللي هي محيط الشارع الرئيسي المتاخم للجامع مصعب، وهذه المنطقة في تجمع لعائلة عبد الجواد من سكان مخيم عسكر القديم، اللي بعضهم بقطن داخل المخيم وبعضهم بقطن في جبل عسكر المقابل لمخيم عسكر القديم.
0: نعم، إذن هناك اقتحامات واعتقالات بشكل أولي ومجموعة من المعتقلين ذكرهم الدكتور أمين أيضا خلال هذه
1: الأسماء أخرى مرة
0: من نابلس تحديدا.
1: نعم بعد المقيم من نابلس أبي عبيد، أحمد علي يمين، أحمد القصاص، عنان الكخن، حمزة الحافي، وأيمن بازيان.
0: هدول نعم المعتقلين اللي كانوا صباح اليوم، وانسحب الجيش الإسرائيلي مرة أخرى من مدينة نابلس ومتمركز الآن في مخيم عسكر. بالنسبة مستمعينا الكرام لدرجات الحرارة اليوم بكرة وبعد بكرة، ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال ساعات الذروة من 11 للأربعة درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، وتجاوزت حاجز 30 درجة مئوية، وهناك حتى الجمعة، نعم حتى مساء الجمعة، وتحذير من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. أبو عمر، الناس ما زالت تتابع أحداث ما يجري في إسرائيل وإيران، وإيران أعلنت رسميا امبارح في بيان عن وقف القصف كما قالت في هذه المرة، وقف العمليات بعد أن حققت أهدافها وفق بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني. ولبنان يا أخوانا، يا الله الناس مش متبعة كتير، امبارح فقط في يوم واحد 24 شهيد، 24 شهيد في لبنان في 24 ساعة. العدوان على لبنان يا أخوانا لا يقل ضراوة حقيقة قد تنصعقه مما يجري في غزة، يعني الدمار الهائل في الضاحية الجنوبية وفي في الجنوب اللبناني، الفيديوهات اللي منشوفها شيء جنوني. حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان من 2-3 يعني من حوالي 3 شهور وشوي 3637 شهيد، تخيلوا يعني 1000 شهيد كل شهر و11 ألف مصاب، وللأسف الوضع صعب جدا جدا جدا في الجنوب في لبنان بشكل عام، والقصف لا يتوقف تحت أي ظرف كان. دكتور أمين، بجوز صعب الناس تتابع بسبب الأحداث اللي بتصير فينا، لكن في إشي بيصير يعني السوشيال ميديا على لبنان حدا بيجيب سيرته؟
1: نعم، هو لبنان ضمن الملف الكامل، ضمن ملف اليمن وإيران وأمريكا وإسرائيل، يعني هذا الخماسي الناس بتبعوه، طبعا بتبعوه لأنه كل بيعرفوا أي إشي بيصير حدث بنعكس علينا بشكل كبير جدا على مستوى الوطن الفلسطيني وهذا على المستوى المحلي حتى بنابلس. وانت بتشوف كل أزمة بتصير في إيران أو لبنان الناس بيروحوا على محطات الوقود، يعني هذا بس شكل من أشكال التخوف. هذا الموضوع حتى طلاب المدارس والجامعات لما يشعروا أن الحرب الآن رجعت، فبقول لك الآن التعليم مجاهي ولو كيف وضع الحواجز والأخري، فبالتالي الناس مدركين أنه كل تداعيات الحرب راح تنعكس على حياتهم الكاملة. هلا الناس تابعوا أقل 10 ساعات الماضية اللي تم فيها يعني القصف المتبادل ثم الهدوء المفاجئ، بس الناس يبدو عندهم مشاعر بتكلموا أنه الحرب الحاسمة قادمة.
0: يا الله،
1: الناس خلاص عندهم توقعات انه يعني من نهايه عام 2026 وبدايه عام 2027 راح يكون في شيء كبير في العالم، الله يستر. البعض بيقول ممكن تاجيل الحرب هذه المره بسبب الالعاب الاولمبيه، يعني
0: المباريات صحيح كاس العالم كأس يومين العالم. يومين يومين كاس العالم، وكثير من الناس بتوقعوا بعده
1: ممكن فهذا جزء من
0: يعني هذا الهدوء بسبب هاي الحاله
1: ممكن بهيك بعض تحليلات الناس.
0: نعم. ابو عمر برضه بدنا نحكي عن خبر وان كان يعني بعيد لكنه مؤلم، 8 بيوت مأهوله هدمت في برطعه جنوب غرب جنين، وشفنا امبارح نساء يعني في حاله مرعبه بيصيحوا وبيبكوا ولطم، ويعني الله يكون بعونهم. شو اللي صار دكتور؟
1: طبعا للي بيعرفش برطعه، برطعه تقع في اقصى محافظه جنين من جهه الداخل، وهي تقع خلف الجدار، يعني رغم انهم لانه في برطعه الشرقيه وبرطعه الغربيه، بس القريتين متلاصقات ما بين بعض، وبالتالي الاحتلال جعل القريتين خارج الجدار، يعني خلاهم الان داخل حدود الداخل 48، وفي اجراءات معينه على دخولهم عبر البطاقات الهويه من خلال الحاجز العسكري.
0: نعم،
1: فهؤلاء يعني بعض الناس بحسدهم بيقولوا انتم معاكم
0: نيالكم
1: بفوتوا على الداخل، مع انه قانونيا ممنوع يدخلوا على الداخل، هم بقيموا مزبوط بملاصقه قريه باقه برطعه الغربيه، ولكن ما بيقدروا يدخلوا بشكل قانوني للداخل، لكن اغلبهم بيدخل لانه فيش حواجز داخليه. ولكن الان الضرب القاسم انه الاحتلال بدا ينظر الان لهدم المنازل تحت مبرر انها مبنيه بمنطقه سي او منطقه غير مرخصه، وبالتالي بالامس كان في مجزره وكانت مفاجئه جدا لهذه البلد انه الجرافات نزلت وبدات تهدم البيوت بشكل كبير باثاثها بممتلكاتها. عشان هيك كان الواقع مؤلم جدا، والناس ما لهم بدائل. يعني اللي مخيم جنين بروح يسكن في احياء مدينه جنين وبنون الشمس حول المخيم، طب هذا وين يروح يسكن؟ يعني برطعه محاصره. هناك في بؤر جديده، يعني بعض التجمعات السكنيه اللي زي برطعه لكن عدد سكانها قليل. هذه محيط في برطعه حوالي 5 تجمعات سكنيه نفس الاطار اللي بصير مع برطعه. فبالتالي هم الان بيقلموا، بعضهم ممكن يضطر الان يجي على جنين، على قرى جنين اللي جداره داخل او خارج الجدار، ولكن الوضع عندهم مؤلم جدا. ويبدو الناس بده يشعروا انه الان مجزرة المنازل راح تنطلق لكل مناطق الضفه الغربيه.
0: يا الله، مجزرة منازل بكل ما تحمل.
1: طبعا المبرر عند الاحتلال انه منطقه جيم،
0: منطقه مصنفه جيم. اذا بنرد نرجع شوي للسياسه، في انا خبر كنت لازم اقراه، الرئيس اللبناني بيقول نتفاوض على اتفاق عدم اعتداء مع اسرائيل ونسعى لعلاقات جيده مع ايران. تصريح امبارح لف الوكالات العالمية. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن المفاوضات مع إسرائيل تركز حاليا على التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء، مجددا رفضه للقاء نتنياهو قبل التوصل لاتفاق ينهي الحرب. كما عبر عون عن استعداده للاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، إنه لا يملك خيارا آخر، مشيرا أنه يحاول استفادة من الرغبة الشخصية لدونالد ترامب في إنهاء الحرب. وشبكة مراسلي CNN ملتقيين معاه امبارح في قصر بعبدة، وكان في حديث طويل لعون عن العلاقة مع إسرائيل والمفاوضات، وأبدى استعداده بشكل كامل للتفاوض مع إسرائيل وضبط الأمور في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في حال أنهت إسرائيل عدوانها على لبنان. بما أنه نتحدث عن الحرب أيضا، هالمرة المتحدث باسم حماس حازم قاسم بيقول إنه حماس تثمن عاليا الردين الإيراني واليمني على ما وصفه بتغول الاحتلال ضد الشعب اللبناني، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد نموذجا حقيقيا للتضامن بين مكونات الأمة. كمان إنه الحماس تلقت بصورة متواصلة تأكيدات من مسؤولين إيرانيين ويمنيين بشأن سعيهم إلى وقف الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك الحرب المستمرة على قطاع غزة، مشيرا الناطق باسم حماس إلى أن إيران قدمت دعما سياسيا عسكريا ماديا للحركة، وما زالت تعلن بشكل واضح إسنادها للشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة إلى جانب جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار على كافة الجبهات. لأن دكتور أمين كتيرين سألوا إنه إيران تحدثت عن لبنان ما تحدثت عن غزة، هذا
1: للأسف غزة يعني في ظل التطور اللي صار في الحرب مع إيران ومع اليمن ولبنان، يعني غزة أصبحت يعني للأسف في ذيل الاهتمام عند الناس، وحتى عند الشارع الفلسطيني للأسف. ما يجي بغزة من تداعيات للحرب اللي اندلعت قبل 3.5 سنوات تقريبا، الناس يعني كبدوا الوجع بشكل كبير، والوجع يعني متراكم. هذا بصراحة ممكن الوجع جزء منه هو النسيان، نسيان الناس لألم أهل غزة، سواء كان من أبناء الشعب الفلسطيني أو حتى من العرب وحتى من المسلمين، والعالم غير مهتم بهذا الموضوع. يبدو الاحتلال بده يبقي غزة على وضع اللي هو كما هو، بدون فتح معابر بشكل كامل وقصف شبه يومي، وما بمر يوم إلا في شهداء في غزة وجرائم بينهم أطفال. الاحتلال يبدو يعني براهن على شغل وعي أنه يكون في انقلاب داخلي فوضى من الناس على الحكم القائم بقطاع غزة. فالاحتلال يعني برهن هذا الموضوع وبغذي هذا الموضوع، بغذي هذا الموضوع بالإعلام وبالسوشيال ميديا وبالتجويع الناس حتى يكون في أمور، إضافة إلى الميليشيات المسلحة اللي محسوبة الاحتلال اللي عندهم إمكانيات ضخمة جدا، وزوجاتهم بولدوا في إسرائيل بالجوة وبسافروا وبدخلوا الدخان الأجنبي، وبالتالي يعني إسرائيل تلعب هذا الموضوع.
0: تلعب صحيح صحيح للأسف الشديد. صباح الخير لكل إخواننا المستمعين الكرام. في اجتماعياتي انتقلت رحمة الله تعالى إنعام إشريم أم خالد والعزاء في ملتقى رجال الأعمال وللنساء في منزل فقيد الكائن في الجبل الشمالي، تعزينا لخالد وشقيقه عصام، وأيضا المرحوم محمد طلال التمام والعزاء في ديوان آل بعارة في شارع المأمون، وللنساء في منزل فقيد في شارع تل عمارة الحجاز. إنا لله وإنا إليه راجعون. دكتور بردو بذكروك، هي رايت تذكرنا أسماء المعتقلين: أبي عبيد، عدنان عنان الكخن، هو أخو الشهيد رامي الكخن، هذا الاسم صحيح معناته هو يعني بعد فترة قصيرة من الإفراج عن أخ آخر لهم كان في سجون الاحتلال وشفنا استقباله، وحمزة الحافي، ومين كمان في نابلس؟
1: أيمن بازيان.
0: أيمن البازيان
1: وأحمد القصاص.
0: وأحمد القصاص، نعم نعم. هذه بشكل أولي وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أيمن ناصر نصوح البازيان من شارع السكة 20 عام حسب المعلومات، وما زال الجيش متواجد في شارع عسكر، اقتحام عسكر، مخيم عسكر القديم. صباح الخير لأخواننا المعلقين جميعا، رائد الخروف صباح الخير، وغسان شراقة، الأستاذ غازي عنتري أيضا يسعد صباحك، أسعد الشخشير صباح الخير، عفاف موسى، دكتور عمر جعارة، أخونا عامر فطاير، نظمي قناديلو يسعد صباحك، صار في ترقومية، جابي سعادة، فادية زغزوق، اسماء إشحادة، بشار أيضا أسماء، أخونا يوسف مزهر، علامة استيتية، أبو رهيم من الصين يسعد صباحك، سترندا قادري، محمود وأبو محمود يسعد صباحكم، أستاذ محفوظ عصفور، أبو هلال صباح الخير، حمزة أبو صفية، دكتور ياسر أبو صفية، سوسن باكير يسعد صباحك، أبو صبيح طبنجة، جمال قناديلو، سمر أبو مغلي صباح الخير، حاتم الخواجة أيضا يسعد صباحك، ندى قاسم جبر، وعباد المصري، سمير دغلس، سامي دغلس، يوسف حمور، عرفات قنابيطة، أبو علي المسامي، وروحي طبيلي، أحمد المدموج، أخونا أبو حامد، سامر الحنتولي، والحج أبو عمار علاوي، ماهر الششتري، طارق القاضي، سوسن شلبي، سائد خزيح، صباح ماهر، نائل عبيد، مصباح شاهين، يوسف الزمار، سامر أبو زعرور، غدير السخلي، نضال كعبي، مؤيد جود الله، أم العبد، حمد حلم التيتي، عمر نوفل، إياد جوابري، وهشام حسين.

0: احنا بنحاول نتواصل مع الاخوه في الضابطه الجمركيه. امبارح اصدروا بيان مهم بتحدثوا عن ضبط مستودع لتصنيع الالبان يحتوي على مواد غذائيه وزيوت مجهوله المصدر. هذا البيان الرسمي. ضمن الجهود المتواصلة ضبط جهاز الأمن الوقائي وجهاز الضابطة الجمركية وطواقم وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة مستودعا لتصنيع منتجات الألبان يحتوي على كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر. احنا بنحكي عن نابلس، كتير ناس عرفوا المكان، انا ما بقدر اذكره لانه مش موجود في البيان. اسفرت عملية الضبط دكتور امين على العثور على نحو 1750 كيلو من الحليب الجاف والأجبان البلدية ومنتجات الألبان مجهولة المصدر، إضافة إلى 1395 لتر من زيت الزيتون، حيث تم سحب عينات منه لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من مطابقة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، كما تم ضبط 4900 من الزيت النباتي المخصص للقلي، تبين أنه مجهول المصدر ولا يحمل بطاقة بيان على العبوات، وجرى التحفظ عليها وإحالة الملف إلى النيابة لاستكمال إجراءات القانونية. إحنا بنحاول نتواصل مع الإخوة في الضابطة الجمركية في نابلس لأهمية صراحة الموضوع. إحنا يعني بنتواصل مع الضابطة الأخت عائشة بدرة، هي الناطقة الإعلامية مع الضابطة الجمركية، نحاول نضلنا نرن عليها لعل وعسى يكون في تفاصيل أخرى في بخصوص هذا الموضوع. إذن جولة تصعيد هيك يمكن وصفها. إيران أعلنت إنها توقفت في بيان رسمي، اكتفت في البيان اللي صدر عنها بالقصف، لكن الناس كلها بتنتظر الاجتماع الإسرائيلي الأمريكي ماذا يمكن أن ينتج عنه. دكتور عمر جعارة الخبير بالشأن الإسرائيلي، سعد صباحك دكتور.
1: سعد صباحكم، حياكم الله.
0: الله يسعد. عندنا موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول، الكنيست مصادق امبارح بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر خصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الفلسطينية ولدفعها لمؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات نفذها فلسطينيون وأوقعت قتلى وإصابات وأضرار. عندك تفاصيل عن هذا الموضوع؟
1: نعم، حتى يدرسون قطع الأموال بالكامل عن السلطة الفلسطينية وعدم التزامهم بأي كلمة وردت في اتفاقات أوسلو، ولا يقبل بن بجير ولا سموتريش الذي يعتبر نتنياهو سجينا عندهم، لا يستطيعون أن يقول لا لسموتريش ولا لبن بجير، لأنهم يستطيعون إسقاطه من الحكومة أو حل الحكومة، ولذلك لا يمكن لهذا النظام أو لهذه الأفكار اليهودية النابعة من التناغ التعامل مع الفلسطينيين إلا كما ورد في هذه الأسفار: الفلسطيني إما حيا وإما إما ميتا وإما مطرودا. أي شخص سياسي في الشرق الأوسط بخاصة من الفلسطينيين لا يعرف هذه الحقيقة فهو بعيد جدا عن جادة الصواب. الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذريعة لقتل الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، وبخاصة في الضفة الغربية على سبيل المثال. الضفة الغربية كما يقول الإسرائيليون لبعضهم البعض لا يوجد فيها أنفاق ولا يوجد فيها صواريخ ولا يوجد فيها أي شكل من أشكال المقاومة المسلحة، فلماذا كل هذه الضغوطات على الضفة الغربية؟ لماذا هذه الاستزازات من حق السيارات وحق المنازل ووقوع خسائر بشرية بالفلسطينيين في الضفة الغربية؟ حتى أن الإعلام الإسرائيلي بث هذه الصورة: دخل مستوطن على بيت فلسطيني في إحدى القرى الفلسطينية من منطقة رام الله، فلم يجدوا أحدا، فوجدوا كلبا في البيت، فجلدوا الكلب، وعندما جلد الكلب جن الإعلام الإسرائيلي على جلد الكلب فنقل الكلب إلى المستشفى. أما لو كان فلسطينيا فلا أحد يسأل. إذن هذه ثقافة دولة إسرائيل وهذه أيديولوجية دولة إسرائيل، وهذا ثابت في الإعلام الإسرائيلي وليس بأي إعلام آخر. لذلك يجب أن نفهم حقيقة ثابتة أن المشروع الصهيوني لا يقبل بوجود الفلسطيني لا في 48 ولا في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية. بمعنى الإسرائيلي لا يريد الفلسطيني، لا مقاوم ولا مفاوض ولا مواطن. وأكبر دليل على ذلك ما يدور بفلسطيني 48. أنت تتكلم الآن منذ بداية العام حتى اليوم تتكلم عن 126 قتيلا تحت أزم الخلافات المالية والخلافات الجنائية والخلافات الأسرية، ولا توجد لائحة اتهام بحق أي منفذ لهذه الجرائم. مما قال بعض ضباط شرطة دويت إسرائيل أن يدي الشرطة مكبلتان في مطاردة الجريمة بالوسط الفلسطيني في 48. ماذا نريد أكثر من ذلك يا أخ سامر؟
0: نعم.
1: إذا دولة إسرائيل مشروع قائم على إبادة شعب، أو طرده. كلمة طرد وردت في أسفار العهد القديم ما يقارب لعشرة مرات بحق سكان الأرض، سواء كان اسمهم كما يدعي

0: تاريخية ولا مصداقية أخلاقية.
1: دكتور أرجعك بس خطوة واحدة اللي بتحكيه رهيب ممتاز، وجوز أحد تجليات تنفيذه موضوع المقاصة وعدم إرسال أي أموال واقتطاعها. من شهر أو أقل استضفنا خبير اقتصادي شو بقول الله أعلم بكرة رح تكون السلطة مديونة لإسرائيل. بقول له بدنا منهم كل هالمليارات، قال لي رح يطلعوا قوانين يسحبوا كل أموال المقاصة ويوزعوها عندهم على قرارات قضائية، عائلة قتلها واحد من 20 سنة، مؤسسة تضررت بملايين، اسحب اسحب اسحب اسحب، بنصير احنا مديونين لهم، بطلوا هم مديونين لنا. فموضوع المقاصة مرة تانية، ماذا يدور في الإعلام الإسرائيلي عنها؟ شو بيحكوا عنها؟ ليش بدهم يعطونا إياها؟ شو الآلية؟ هل في إمكانية عند السلطة مثلا لعدم إرسال أموال مثلا معينة، حق المية، الكهرباء، المحروقات، وتحتفظ فيها السلطة إلها، ولا ما بتقدر؟
0: الآن فيما يتعلق لمضايقات الحياة المدنية للفلسطينيين أينما تواجد، سواء في 48 ولا في السفر الغربية ولا في القطاع، لا حدث ولا حرج. والإسرائيل لا يحتاج إلى حجة من أمثال بن بقير ومن إسماعيل سموتريتش، وبخاصة هذه الأحزاب التناخية الداعشية. لذلك دولة إسرائيل لا تستطيع مطلقا أن تتصرف شيء بدون الضوء الأخضر الأمريكي، حتى لو كان بالضفة الغربية. والعلاقات الآن ما بين نتنياهو وترامب ليست جيدة. انظر أمس ماذا قال له، قال له بصوت عالي: أنا الذي أقرر، أنا ترامب الذي يقرر، أنا الذي يقرر، أنت لا تقرر، لولا أنا لكنت سجينا. عليك أن تعلم أن شعب إسرائيل يكرهك وأن شعوب العالم تكرهك، فعليك ولولا أنا لكنت سجينا. فالعلاقات الأمريكية هي الأساس في كل ما يدور في الشرق الأوسط، سواء بالعلاقات الإيرانية الأمريكية أو الإيرانية مع دولة إسرائيل، ولا سواء أي مجال آخر. ولذلك دولة إسرائيل لا تملك من أمريكا شيئا بدون الكهرباء الأمريكية. فكلما طغت دولة إسرائيل بحق الفلسطينيين يكون هذا ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية أولا وأخيرا. علما في هذا الصباح قبل قليل بالقناة 11 ذهب ترامب لمشاهدة إحدى ألعاب الكرة القدم الكبرى في مدينة نيويورك، فكل الجمهور استقبل ترامب بالألفاظ البذيئة وبالألفاظ الخزي والعار.
1: تتوقع دكتور عمر جعارة، تتوقع أنه أحداث كأس العالم هي يومين بدها تنطلق، يعني ب12 الشهر 3 أيام، ممكن تكون هي عامل أنه ترامب ساكت وعلى غش مثل ما بنقولها بالعامية، وبعد انتهاء كأس العالم ممكن يشن حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى على إيران وغيرها، ولا أنت شايف أن الرجل ما بده حرب بس هيك مجرد بروباغندا إعلامية؟
0: أعلن الآن ترامب رسمية أننا سنعلن الانتصار على إيران في الأسبوع القادم ولا حرب مع إيران بأي شكل من الأشكال. أعلن ذلك رسميا، قال بالحرف الواحد: الآن سأعلن الانتصار على إيران بالأسبوع القادم ويتم الاتفاق النهائي مع إيران. ولذلك هذا قوله، ولا يصدق كثير من الأحيان، يقول نعم يقول لا، يقول مثلا ديدلاين يعني انذار 6 أيام ثم تصبح 18 يوم ثم تصبح 30 يوم ثم تصبح 60 يوم إلى آخره، لأننا لم نقدر الآن العلاقات الأمريكية الإيرانية مطلقا، لم تقدر بالإعلام العربي بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تستغني عن دور إيران في المنطقة، سواء كان حاكمها محمد رضا بهلوي ولا خوميني ولا خامئيني ولا الجديد. لا يمكن أمريكا تستغني عن دور النظام السعودي بالنسبة للأمن الأمريكي. انظر دور إيران أيام محمد رضا بهلوي لأكثر من 40 عاما في أثناء الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، دور كان سكاسح، ومع ذلك أمريكا أطاحت محمد رضا بهلوي كما يدعي أن الذي أطاح في نظام أمريكا وليس الخميني. سواء هذا أو ذاك، هذا بحث طويل وبحث علمي يجب أن يكون، ما هي العلاقات الأمريكية الأمريكية الإيرانية منذ الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، أو منذ الحرب الأمريكية بفيتنام أي بأفغانستان، أو منذ الحرب الأمريكية في العراق؟ ما هو الدور العراقي الحقيقي في ذلك؟ يجب ألا

0: عبالنا ذلك. إذن لا يمكن أمريكا أن تستغني عن دور العملاق لإيران، ليس فقط في مضيق هرمز، وإنما في علاقاتها مع كل تحالفاتها، مع الحوثيين، مع حزب الله، مع اللبنانيين إلى آخره. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية آمنت بذلك، ولذلك لا يمكن الانتصار على أي شعب في الكرة الأرضية من قبل طغاة كالنظام الأمريكي، سواء كان فيتنام أو أفغانستان أو حتى بالعراق.
1: دكتور،
0: قبل دخول إيران للعراق.
1: سؤال كتير مهم، هل يمكن أن إيران تدخل غزة في المعادلة؟
0: لغاية الآن للأسف لا.
1: نعم.
0: وهذه نقطة ليست لصالح إيران.
1: ليش؟ إيران، شو تفسيرك دكتور؟ شو تفسيرك؟
0: يعني خلص المسألة لا تهمها قطاع غزة ولا يهمها، يهمها البوكسس كما يقول الإسرائيليون، بس التنظيمات الشيعية الموالية لها هي الذي يهمها، وخاصة في لبنان. انظر من شان الضاحية الجنوبية وكذا، اندلعت حرب طاحنة مع إيران بسبب أنه اعتبرت قصف الضاحية كأنه قصف إيران، ونسأل الله أن يكون هذا ينطبق على غزة. بينما الإخوة في اليمن يكون قطاع غزة جهارا نهارا.
1: الله يسعد صباحك دكتور عمر، شكرا، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي، أهلا بك. أهلا دكتور عمر شعرة. في عنا فيديو بدنا نسمعه أيضا بذات السياق. إيران تفرض معادلة جديدة في المنطقة، هل تستطيع تثبيتها؟ الباحث السياسي صالح أبو عزة، نستمع لما يقول.
2: نجاح إيران في تقعيد هذه القاعدة المرتبطة في بيروت ربما يفتح شهيتها لتقعيد قواعد أخرى. الآن رأينا وفق البيان الأخير لمقر خاتم الأنبياء المركزي في طهران بأنها أرادت أن تخطو خطوة إلى الأمام أيضا وتتوسع في مفهوم العدوان الإسرائيلي. هل ستستطيع؟ ليس الالتزام بذلك، نحن على قناعة بأنها ستلتزم بذلك، ولكن هل ستستطيع تقعيد قاعدة جديدة بأن هجمات قوية على جنوب لبنان يستدعي ردا إيرانيا؟ هذه المسألة سنشاهدها خلال الأيام القادمة، وخاصة أن التصعيد حتى هذه اللحظة ما زال مضبوطا. الإسرائيلي لم يذهب كما كان يروج بأن أي قصف باتجاه إيران سيكون أو سيبدأ من النقطة التي انتهت منها الحرب، حرب الأربعين يوما، بمعنى أن تستهدف منشآت الطاقة والمنشآت الحيوية المدنية. وطهران كان عدد الصواريخ مناسبا ردا على قصف الضاحية، قوة هذه الصواريخ والأماكن المختارة أيضا كان مناسبا، ولكن كان تحت مظلة تثبيت هذه المعادلة المرتبطة بالضاحية. أظن حتى الآن ووفق قراءتنا للمشهد بأن إيران نجحت في ذلك. نجاح إيران في تقعيد هذه القاعدة المرتبطة في بيروت ربما يفتح شهيتها لتقعيد قواعد أخرى وإرساء معادلات أخرى لن تقتصر فقط على لبنان، ربما تمتد لأبعد من ذلك، رغم حساسية غزة ووجود الوسيط المصري والقطري والتركي الذي تربط مع الإيرانيين بعلاقة جيدة، فلذا تداخل المصالح وغيره، ولكن هنالك داعم أساسي أيضا للإيرانيين في إرساء هذه المعادلات، وهو اليمن وقوى المقاومة وجبهة المقاومة في المنطقة. نجاح إيران
1: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM. الاتحاد الأوروبي يفعل حزمة تمويل ب 400 مليون يورو لدعم الشركات الفلسطينية، إذ قالت سلطة النقد إن الاتحاد الأوروبي شرع عبر البنك الدولي للاستثمار والمفوضية الأوروبية في تنفيذ حزمة تمويلية بقيمة 400 مليون يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني، مع توجيه ما يصل إلى 390 مليون دولار لتعزيز تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية الحادة الناتجة عن استمرار الصراع. وجرى إطلاق التسهيلات حسب بيان سلطة النقد من خلال توقيع اتفاقية قروض فرعية مع 5 بنوك محلية: بنك فلسطين 150 مليون، بنك القدس 100 مليون، بنك الاستثمار 70 مليون، البنك الوطني 50 مليون، وبنك القاهرة عمان 25 مليون. هذه التمويلات تهدف إلى توسيع قدرة البنوك المحلية على إقراض الشركات عبر تعزيز السيولة وتوفير تمويل ميسر من خلال وسطاء ماليين محليين، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية والوظائف في ظل بيئة تشغيلية شديدة التحدي. دكتور أمين، امبارح كان في تصريح للأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين أعلن فيه رسميا أنه الاحتلال دمر مستقبل العمال الفلسطينيين وألحق خسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني، وذكر عديد الاعتداءات اللي بنفذها الاحتلال: هدم المنشآت الصناعية والاقتصادية، منع العمال من الوصول لأراضيهم، تدمير مستقبل مئات آلاف العمال وإلحاق أضرار جسيمة. هذا جاء في كلمة ألقاها شاهر سعد أمام الدورة 114 مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف. وفجر اليوم تم اعتقال 25 عامل من بيت فوريك، نعم، كانوا في طريقهم إلى الداخل.
3: طبعا هذا الفيديو تم تناقله صباح اليوم على رنتيس بالقرب من أحد البوابات أو الحواجز المعابر اللي على داخل الخط الأخضر، وتم اعتقالهم في حافلة كانت تقول هؤلاء العمال، البعض بيقول 25 البعض بيقول 17، لكن غالبيتهم من بلدة بيت فوريك الأشخاص. وهذا جاء بعد فيديو تاني امبارح، أيضا كان فيديو آخر لاعتقال عمال أيضا في بالقرب من أحد البلدات اللي على الجدار الفاصل، وكان يعني استخدام يعني مهين لهؤلاء العمال، توثيقهم مع بعضهم البعض ونقلهم بشكل زرافات إلى أحد مراكز التوقيف. ويبدو أنه الاحتلال الآن كان يدرك سابقاً أنه في عمال بيدخلوا تهريب، ولكن يبدو الآن في توجه إسرائيل لمنع هذه الظاهرة بالكامل
1: نهائياً.
3: وهو عنده كان معلومات مسبقة، طبعاً هو كان بالبداية يغطي الطرف لأنه كان عنده إدراك أنه هؤلاء الأشخاص خاصة السماسرة ما بيدخلوا حدا إلى بعد أمني، يعني هذا كان متعارف عليه. يبدو أنه الكشوف الأسماء اللي بتدخل اللي بتروح عند الاحتلال الموجودة، فكان الجانب الأمني عند الاحتلال يعني مغطى أنه هذا السمسار اللي هو الربحان الأكبر من هذه القضية يعني ممكن.
1: بس ما زالت عمليات التهريب مستمرة دكتور،
3: بس هي يوميا احنا بصلنا فيديوهات
1: لاعتقالات. وبتسأل حالك سؤال كبير، شو اللي بيدفعهم
3: طبعا الحاجة؟ الثلاث سنوات بدون عمل كل المدخرات نفذت، فالآن أمامه يعني بعضهم بيكون عنده طلاب جامعة مدارس بيقول أنا كيف بدي أعيش، يعني كيف بدي أمشي هذا الأمور، بالتالي هو بده خاطر بحاله.
1: والسوق العمل الفلسطيني ما بيستوعبهم دكتور؟
3: طبعاً لا يستوعبهم، بصراحة لا يستوعبهم. إحنا بتحكي عن 300 ألف عامل فلسطيني كانوا بالداخل، يعني هذول مصدر رزق مش بس لهم كعمال، حتى الأسواق هنا. يعني كان العامل نهاية الأسبوع لما يجي على يرجع بعد شهر على الضفة الغربية يجي على السوق يشتري لكل احتياجات البلد من المدن، بالتالي هو محرك عجلة الاقتصاد. بالتالي 300 ألف الآن تشوف قديش خسائرهم المتراكمة منذ 7 أكتوبر 23. يعني إشي مبالغ بتكلم الأمين العام عن تقريبا 5.7 مليار يعني خسائر فادحة جدا، وما في تعويض للعمال. هلا الخطورة الآن عند العمال إنه إسرائيل تتحدث عانية عن البدائل، جربت التايلنديين وهنود إلى آخره
1: ومشيش معها،
3: بس الآن يبدو إنه في عند الاحتلال توجه إنه لا بدنا البديل يكون غير فلسطيني
1: نهائيا.
3: بتكلموا عن الدروز اللي من لبنان والدروز اللي من سوريا، بتكلموا عن عداد واضحة من الهند، يعني الآن في اتفاقيات رسمية، وهذا يعني أمر مخيف. إذا كان هو البديل عن العمال الفلسطينيين هذا معناته لن يكون أي عامل يقدر إنه يتهرب لداخل خط الأخضر،
1: بيقدرش يفوت. نعم. بيقدرش يفوت. نعم. نعم تحت أي ظرف إن كان. نعم. الله المستعان. صباح الخير لأخواننا المعلقين مرة أخرى: أخونا جهاد هندية، سعد البسطامي، خالد الصرميطي، ربا المصري، خالد وضاح النابلسي، عبادة المصري، صباح الخير فتوح الحواح، عمار زبلح، أم وائل، أم أحمد، مهدي أبو مؤمن، عبد الناصر الجوهري، توح الشامي، محمد زهران حسوني، طايل الطيراوي، يسعد صباحك فادي زقزوق، يسعد صباحك، وأيضا حامد الكتوت، صباح الورد والياسمين، سماهر دوابشي، خالد الأتيرة، دلال جوري، صباح الخير، وأيضا غسان عامر، أستاذ إياد البيشاوي، أستاذ درار طوقان، يسعد صباحكم جميعاً.

0: يسعد صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين. واجبنا مستمعينا الكرام واحنا بنتحدث معاكم انه ننوه لبعض التصرفات اللي ممكن تكون خاطئة اللي بيكون اثرها مميت الى هذا الحد. انتشرت بشكل مرعب الدراجات اللي بتشتغل على البطاريات اللي بتنشحن بطاريات الكهرباء، وعملنا بنشوف على السوشيال ميديا فيديوهات وحقيقة صارت في نابلس وكثير من المناطق خلل في هاي البطارية وأدى إلى احتراقها وكادت إنها تسبب أخطار شديدة. لذلك هذا موضوع كتير مهم إنه ينحكى عنه، ومعنا ضيف عزيز شاب صغير لكنه متخصص في هذا المجال، عاهد ياسر أبو بكر. صباح الخير يا عاهد.
1: كيف صباحك أبو العز وصباح الجميع يا رب الله.
0: كيف أصبحت إن شاء الله كويس؟
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله عليك يا عاهد. عاهد أنت أصلا تخصصت في المجال المغناطيسي وموضوع دراستك بشأن هذا الملف.
1: صحيح، في الهندسة في السلامة العامة.
0: في السلامة العامة.
1: صحيح.
0: إيش قصة البطاريات اللي عمالها بتنفجر؟
1: صحيح يا سامر، موضوع بطاريات الكهرباء موضوع منتشر كثير عندنا صارت، لأنه في عدد كبير من الدراجات الكهربائية والسكوترات دخل على البلد بعدة طرق مختلفة، منها الاستيراد ومنها اللي بيجيبوها من الداخل بعدة طرق مختلفة. علشان هيك احنا بنشوف زيادة في عدد الحرائق، لأنه صار في عندنا زيادة في استخدامهم اللي من الدراجات والسكوترات الكهربائية. لكن أنا بدي أحكي عن الفيديو تحديدا اللي انتشر بشكل كبير اللي هو في المصعد. يعني هو الفيديو مخيف فعلا وشنيع جدا.
0: الفيديو يا إخوانا، الفيديو لشخص يبدو من إحدى دول شرق آسيا بفوت على مصعد على أسانسيل معاه ماسك بطارية البسكليت، أول ما فات بتنفجر وبعديها بيظهروا وهم بيسحبوه محترق تماما مفحم. فصار أنا نشرته صراحة وقلت إنه ما بعرف إذا المعلومة دقيقة ولا لا، إنه المصعد بتحول لدارة مغناطيسية وفورا بتنفجر البطارية. عاهد من الناس اللي ردوا علي قالوا لي لا مش صحيحة المعلومة. اتفضل.
1: صحيح، مش صحيح المعلومة. وربط الحادث بالمجال المغناطيسي أو في المصعد غير صحيح علميا نهائيا، لأنه احنا عندنا بطاريات ليثيوم في الجوال، عندنا في اللابتوب بطاريات ليثيوم، عندنا في بعض بطاريات سيارات، مفاتيح السيارات برضو بطاريات ليثيوم. فما بنقدر احنا نربط المصعد في هاي الحرائق. كان ممكن الجوال نفس الشيء يصير،
0: كان انفجر
1: فعلا، كان انفجر الجوال وانفجر اللابتوب وانفجر اي شيء. لكن الفكره انه الحريق راح يكون اكيد 100% سببه خلل في البطاريه نفسها.
0: حلو، انت بتقول انه عندنا مشاكل كبيره في موضوع البطاريات الكهربائيه، من اي نواحي؟ من اي نواحي؟
1: من اي نواحي المشكله؟ احنا عندنا للاسف بعض التجار بيجيبوا البطاريات مستعملين من الداخل، وغير انه ببيعوهم مستعملين بجددوهم بطرق خطا. يعني بيجوا يجيبوا البطاريه بجددوها وبيضيفوا لها خلايا اضافيه، بيعلوا الامبيرات تبعتها ل يعني طاقات اعلى من طاقتها الحقيقيه للبطاريه، فبتتسبب مشكله يعني للاستخدام. بكون بكل البطاريات الكهربائيه فيها خلايا وفيها دار خصوصي للحمايه، على اساس انه احنا لما نشحنها بزياده يفصل الشاحن تلقائي زي الجوال وزي اللابتوب. ولكن هم بعدلوا فيهم هذه البطارية أو هاي الخلية المربوطة بالبطارية اللي هي الدارة الكهربائية الخاصة بحماية البطارية من إنها تأخذ أحمال زائدة، بكونوا مش واصلينها أو واصلينها بطرق غلط أو معدين البطارية بشكل عام بهيكلها في إشي غلط. بتصير يعني متعرض للشاحن لفترات طويلة تنشحن بزيادة ترتفع حرارتها وبتتضرر أجزائها الداخلية. فأي ضربة، أي خدش بسيط في البطارية، أي حرارة زيادة تتعرض إلى البطارية مباشرة بتكون معرضة للحريق. وحريق الليثيوم، الليثيوم أيون اللي هو اسم هدول البطاريات، هو من أصعب الحرائق إطفائها حاليا. يعني الطرق الموجودة عندنا اللي هو الغمر الكلي بالماء، غير هيك مش طريقة لإطفائها. فلازم يعني تاخذ كميات كبيره من المي على اساس انها تدخل البطاريه او عزلها عن الاكسجين تماما.
0: للاسف يعني انت بتتحدث عن بطاريات موجوده في السوق يا اخواننا، بطاريات تالفه، تخيلوا بتم احضارها من الداخل وتجديدها واعاده بيعها او تعديلها بقدرات اعلى من قدراتها الحقيقيه.
1: وللاسف فيش رقابه فنيه، يعني بديش احكي فيش رقابه بالمره، فيش رقابه فنيه كافيه على جوده البطاريات او حتى على الشواحن المتداوله في البلد.
0: نعم.
1: وهذا كمان عندنا بنابلس، يعني عمل عدة حرائق في المنازل وفي محلات لنفس السبب. يعني إذا بتتابعوا صفحة إطفائية نابلس بشكل يعني على الأقل شهري، إلا ما ينزلوا إنه في عندنا حريق منزل تسبب فيه شحن بطارية دراجة كهربائية، بطارية سكوتر كهربائي، يعني 100% دائما.
0: يعني عفوا عاهد إخواننا معنا عاهد أبو بكر، هو اليوم ما شاء الله متخصص في موضوع السلامة العامة، وبنحكي عن موضوع خطير دكتور أمين. هاي نعم. البطاريات البسكليتات نزلت على البلد وانتشرت كالنار في الهشيم، يعني صارت وسيلة نقل مواصلات ما بنقدر نوقفها، لكن هو بيتحدث عن السلامة في استخدامها. انت لسه ما فتحناش باب التجاوزات، هذا سلام نفتح الباب ما نخلصش الحوادث، لكن هو بيحكي عن إشي خطير، البطارية دكتور. كتير الإطفائية بيبعتوا لنا صور انفجار بطارية انفجار بطارية، فهذا موضوع السوشيال ميديا مهم ينحكى عنه.
2: طبعا اهم شيء الان انه يكون في ارشادات للناس ونصائح كيف يتعامل معها، خاصه صار المشتري اللي عنده الان دراجه كهربائيه كيف يتعامل. وانا بشوف حتى كثير من عمال الصحف بمدينه نابلس بنتقل من المنطقه الشرقيه للبلد لو اعملهم من خلال هذه الدراجات.
0: صحيح الدراجات.
2: فشو النصيحه ممكن ننصحهم استاذ عاهد؟
1: صباح، يعني اهم شيء الموضوع انه استخدام الشواحن المخصصه لهالنوع البطاريات اللي هي تاعت السكوتر او الدراجه الكهربائيه، نستخدم يعني الشاحن المخصص لها ونشتريهم من ناس مختصين في المجال هذا، يعني مجال اللي هي الدراجات الكهربائيه، مش من اي حدا. يعني بنلاقي بالاسواق اشياء مستعمله واشياء تالفه.
0: ما نسترخص كتير. يعني قصدك ما نسترخص
1: يعني نفتش على شيء، يعني نحاول نبعد عن المستعمل قد ما نقدر، لانه بيجيبوهم يعني للأسف في أشياء، يعني أنا بديش أحكيها بشكل مباشر بس يعني لازم تنحكى عشان الناس تكون عارفين، في أشياء بتلفوها الاحتلال، بتلفها غير صالح للاستخدام، تيجي عندنا تتجدد وبتنباع للأسف. وإذا بدي أحكي بمجال السلامة العامة، هاي الشغلة موجودة مش بس بالبطاريات، في ناس بتجيب طفايات بتبيعها بهاي الطريقة للأسف. يعني
0: بطاريات سيارات ولا بطاريات؟
1: بحكي عن بطاريات الدراجات الكهربائية.
0: بيجيبوها تالفة.
1: احنا عن السلام العام، في ناس تجيب طفايات حريق تالفة وبتبيعها اساس انها جديدة للأسف.
0: يعني هاي مصيبة، هذا السوق صار عبارة عن عزك الله مزبلة
1: للأسف.
0: لا نعمم طبعا.
1: طبعا لا، انا ما بدي اعمم، حكيت لك في بعض الناس.
0: طب المواطن العادي، معلش عاهد، كيف يميز شاب صغير ومتحمس وجمع مصروفه وعيديته واخذ من ابوه بده يشتري له بسكليت كهربائي وكذا، يعني السعر مثلا السعر
1: الجديد ببين عن المستعمل، ببين لما تكون بطاريه جديده غير انها مستعمل من ناحيه السعر ومن ناحيه الشكل. هلا لما يشتري البطاريه يحاول في بدايتها يراقبها وهي بتنشحن، هل هي لما توصل، ما هي لها زي اضاءه البطاريات هذول، يراقبها انها بس تفلل توصل للاخر، هل هي بفطر الشاحن بتبطل تشحن البطاريه؟ إذا بتفصل هاي بتكون دائرة الحماية الموجودة داخل البطارية وضعها تمام، هاي خلص يعني بتكون هذا الجانب مطمئن للبطارية.
0: حلو.
1: يراقبها هي بتشحن لأول 4-5 مرات، بديش أحكي أول مرة عشان زيادة الأمان، هل هي بتحمى بحيث أن درجة حرارتها بترتفع، هذول واضح جدا هي ما بصير فيها هذه الحريق ظاهرة، بتصير جوا البطارية اسمها الانفلات الحراري وما بتصير مباشرة، بتكون يعني صاير درجة حرارة عالية جدا لحد ما تصير إنها تحترق وتشتعل وتنفجر بهاي الطريقة. وطبعا ما نستخدم، كيف بطارية التليفون عندنا بتنتفخ قبل ما،
0: والله لسه بدي أسألك، والله إني عاهد أسألك، بطاريات الجوالات اللي عمالها برضو بتنفجر
1: بتنتفخ ببينه، ما يعني أنا ما بعرف شخصيا أو صدفت إنها صارت حريق بدون ما تكون مبينة، إلا مثلا إذا بتشوفوا فيديوهات الناس مرات بنزلوهم برضو بكونوا عند الأجانب، كيف إنه بلاحظ إن الجوال بده يحترق قبل ما يحترق، بحمله بزيته بحس حرارة عالية، ففي مؤشرات قبل ما تصير مش مباشرة بتصير، إما إنها منتفخة إما إنها حرارتها عالية إما كان عنده مشاكل في خلال شحن البطارية، وما نتركهاش لساعات طويلة. بكل الأحوال حتى لو أنا متأكد إنها أصلية وأنا شاريها أصلية ودافع مبلغ حقها وشاري شاحنها أصلي ودافع مبلغ حق الشاحن، ما ندخل نحط بطارية، أنا خاصة تحديدا للسكوترات والبسكليتات يعني الكهربائية، ما نتركهم وننام، يعني نراقبهم بعين الله.
0: برضه في ناس بيغلطوا عاهد، بحط الجوال وهو بيشحنه بحطه بجنبه على السرير، يعني بيكون البريز فوق التخت بالضبط، بمد الشاحن وبحط الجوال وهو بيشحن بجنبه على المخدة وبحط راسه وبينام.
1: صحيح، هذا يعني مشكلة كبيرة، خاصة نرد نحكي دائما هي مشكلة اللي هي في دارة الحماية. يعني أنا لما أكون مغير بطارية احتمال كثير كثير كبير إنه يكون مخربش الفني اللي بركب للبطارية في الشابك دارة الحماية تبعت البطارية، فتصير تأخذ بزيادة، يعني ما تفصل لما تفلل البطارية تضلها تأخذ
0: لا تنفجر.
1: فعشان هيك إحنا نحاول يعني نخفف قدر الاستعمال من استخدام الشواحن أثناء النوم، وبطاريات اللي هي بتحتاج ساعات طويلة اللي هي بطاريات الليثيوم أيون الكبيرة تحت الدراجات والسكوترات الكهربائية ما نتركها وننام، نحاول يعني نحطها في مكان مش بغرفة النوم نشحنها، يعني بأي مكان بعيد عنا شوي.
0: أحد الإخوة بيسألك عاهد بيسألك عن سيارات الكهرباء، بقول ما بعرف إذا الأخ عاهد عنده اطلاع على الشحن بالنسبة لسيارات الكهرباء. صحيح السيارات جديدة ولسه ما نزلت كتير على البلد، لكن واضح أنه رح يكون لها مستقبل. هل ممكن يكون نفس الموضوع بالنسبة لسيارات الكهرباء؟
1: شوف، سيارات الكهرباء ليست أكثر خطورة من السيارات العادية البنزين أو الديزل بشكل مطلق يعني، بس طبيعة الخطر مختلفة. احنا عندنا في السيارات العادية اللي هي بنزين والديزل بيكون الخطر الأساسي من الوقود اللي هو مادة تشغيل السيارة. أما في السيارات الكهربائية فعندنا احنا الخطر هو العلاقة في بطارية الليثيوم في حال تعرضها لضرر شديد. أما لما تكون السيارة ما لهاش إشي والسيارة جديدة، وخاصة إنه احنا هلأ سيارات الكهرباء بتوقع إنه بس وكالة تنجاب عندنا في فلسطين،
0: لسه ما دخلوش سيارات مستعملة قصدك؟
1: اتوقع في قرار انه بس تحديدا السيارات الكهربائيه الفول الكتريك انها تكون بس من الشركه، يعني ما تنجبش استيراد، وهاي بوجهه نظري خطوه منيحه، لان احنا بنفتعش للمجال لانه تنجاب سيارات وتغير بطاريات وهاي الموضوع. فالشركات العالميه في عندها معايير صارمه جدا في موضوع بطاريات السيارات الكهربائيه مقارنه بمعظم بطاريات السكوترات والدراجات، يعني مختلف كثير الموضوع عنها.
0: معناته نصيحة رئيسية عهد بإيش تكون؟
1: من خاصة أنا بدي أحكي عن أكثر إشي، لأنه السكوترات انتشارهم مش طبيعي، يعني ملاحظينهم في كل مكان، إنه إحنا ننتبه. بعرف إنه 90% من السكوترات الموجودين في الشوارع عنا هم مستعملين مش جداد، فإحنا نركز في أول ما نشتري على إنه نراقب البطارية إحنا بنشحنها زي ما حكيت، نحاول انها نلاحظ انها هل لما تنتلي البطارية خلاص بفصل الشاحن عندي، ما فصلش بعين الله بدي اصير اراقبها، يعني بعد ما احطها اذا بتحتاج مثلا ساعتين او ثلاثة لا يعني تكون 100% شحنها، استناها بعد ساعتين ثلاثة افصلها انا بايدي من الكهرباء.
0: نعم.
1: اذا حسيت ان حرارتها عالية ابعدها عني، احطها مثلا على اذا كنت بعمارة على مطرح الدرج، كنت ببيت على باب البيت، لا سمح الله بلا شيء يصير عندنا حريم. اذا لاحظنا انها منتفخة نبتعد عنها، لأنه ممكن هذا مؤشر لتلف كبير في البطارية وما نستخدمها. نعم. ونحاول نتجنب البطاريات اللي هي معدلة بطاقات أكبر منها. في بطاريات يبيعوها هي تيجي من شركاتها بطاقات كبيرة على أساس أنها تمشي الدراجة الكهربائية لمسافة أطول، ولكن في أشياء تتعدل عندنا وهذول معروفين، يعني اللي بعد لهم عندنا بيكونوا معروفين، بكون التاجر بقول لك أنا هذه معدلها بدل ما تمشي كذا كيلو بالدراجة الكهربائية بتمشيك بزيادة
0: نعم
1: بتمشيك ضعف. نعم. وموجودة يعني ويروج لها بطريقة كبيرة.
0: وهون السؤال، يعني عندي أكثر من سؤال على البث المباشر. محمد كمال بقول تبع أين برامج ونشرات التوعية من الإطفائية والدفاع المدني؟
1: صحيح، يعني أكثر أنا بلاحظ في نشرات توعوية اللي هي بتكون عن طريق الفيسبوك، ولكن بحاجة لتوعية أكبر وبحاجة لرقابة صراحة من الناس المعنيين، خاصة الدفاع المدني بما انه موضوع السلام العام والموضوع عندهم وهم اللي بتبعوا على تراخيص المحلات، الموضوع ضروري. تراخيص المحلات اللي هي مختصة في بيع الدراجات الكهربائية، خاصة انه صار في عندنا محلات كتير في البلد.
0: صحيح.
1: حتى لو محلات بتبيع مستعمل لازم يكون في رقابة عليهم، يعني بوجهة نظري. يعني انا هذيك المرة يعني بجوز شفت الواحد في البالة يوم الخميس بالليل بكونوا مبسطين في السوق الشرقي، بجوز عنده 80 بطارية موجودين بالشارع.
0: 80 بطارية حاططهم بالشارع
1: بهالحدود، يعني كرتونتين كلهم بطاريات سكوترات ودراجات كهربائية. يعني أنا هذا أنا شفتها بعين الأسبوع الماضي أو اللي قبله، والله ما أنا متذكر. فمش مشكله يعني ما في رقابه. بحكي لك عن الموضوع مين بيمنعني انا هلا اروح اشتري 20 بطاريه واروح اضبطهم وابيعهم في محل انهم جداد؟ يعني هذا لسه ببيعهم بشكل واضح انه هذول مستعملين وممكن يكونوا خربانين. بقول لك انا ما بعرف ايش فيهم، انا هذول جبتهم بعرف الشغاله مش شغاله، انا هيك ببيعها. انا شو بيمنعني اروح اشتري 20 وحده وامسحها هيك واضبطها واقول لك هاي هذه جديده يلا اشتريها؟ فاهم ايش مين بيمنعني؟ ما حدش بيمنعني للاسف.
0: طب أخونا مجدي بيسألك بقول لك للأسف حتى بعضهم صار يجيب البطاريات ويستخدمها للوحات الشمسية،
1: بطاريات السيارات. صحيح أنا سمعت عن هذا الموضوع، بس يعني صراحة موضوع الطاقة الشمسية فيه عليها رقابة من الدفاع المدني وكتير بيمسكوا تجاوزات بهذا الموضوع وبيعدلوها يعني ربنا الله. فأنا شخصيا ما صدفت إنه استمرت المشكلة خاصة داخل المدن أو داخل المناطق اللي بترخص الدفاع المدني، لأنه صار في إجباري ترخيص الخلايا الشمسية وكشف دفاع مدني ومواصفات لمواد الإطفاء اللي بتنحط على لوحة الكهرباء تحت تحت الطاقة الشمسية. فلا حرام يعني في ناحية
0: نعم. عاهد سؤالي
1: يعني
0: الأخير
1: استخدام فردي.
0: نعم موضوع. كيف صيانة البطارية؟ عباد المصري بيقول لازم تكون الصيانة أول بأول، كيف بتنعمل الصيانة للبطارية؟
1: شوف أنا ناحية معرفتي في الموضوع هاي بدها حدا كهرباء يحكي لك، مهندس كهرباء أو حدا مختص كهرباء يحكي لك كيف بنعمل صيانة لجوا البطارية نفسها. ولكن إحنا طالما إحنا البطارية بطارية منيحة وهي بطارية مخصصة لهذا الإشي المفروض أنها تخدمنا سنوات بدون ما إحنا نعمل لها صيانة. المفروض أصلاً هذول البطاريات ما ينفتحوا يتعدلوا ينعمل لهم صيانة، المفروض إن هي تيجي معمولة إنها بس أنت تحطها تشحنها وتستخدمها. للأسف إحنا بنفكوها. يعني موضوع الصيانة برضه في ممكن يكون شيء سلبي مش شيء إيجابي، دائما بقول لك والله أنا بدي أجدد لك إياها، ما في حدا بجدد، بس بفتح بطارية بيملك خلايا ثالثة منها بحط لك خلايا ثانية، هي هو لعب بالمصنع. يعني لعب بالمصنع شو عامل. يعني إحنا بنلاحظ عندنا سيارات الكهرباء إذا بتفتح طبون الأمام لسيارة الكهرباء بتلاقيهم سكر كامل تقدر تلعب إشي بالسيارة، لأنهم عارفين إنهم هم مش عاملين إن هاي خلص مختص اللي عامل السيارة وعارف شو شو
0: عارف شهي عارف شهي.
1: يعني إحنا عندنا الحمد لله لحد الآن مش منتشر موضوع إنه يجددوا بطاريات سيارات الكهرباء، ولكن بتوقع أنا لقدام إنه راح ينتشر، فلازم يكون في رقابة عليه من هلا.
0: الله يسعد صباحك يا عهد.
1: يعني احنا بطاريات
0: نعم تفضل
1: صباح. سيارات كهرباء هي بتنعمل انها تتعدل فيها طريقة معينة، فده ما بديش ادخل في الموضوع بشكل كبير لانه هذا فيه انه ناس مختصين ودارسين واكثر خبرة مني يعني في موضوع سيارات تعديل البطاريات. يعني
0: هذا موضوع مهم لانه صار موضوع الساعة سكوترات الكهرباء والدراجات النارية وموضوع الانفجارات اللي بتتم والحرائق، وهذا امر خطير إن شاء الله ربنا بجنبنا جميعا. ومثل ما ذكر التوعية والوعي أهم من أي شيء. مرة تانية أنا سعيد جدا بهاي المداخلة عاهد، شكرا لك. صباح الورد عاهد أبو بكر، شكرا لك. أهلا بك. أهلا أهلا أهلا. نعم فاصل سريع جدا، وبعد الفاصل رح يكون معنا الأستاذ سمير دغلس، واليوم رح يعلن عن كتاب أعلام من برقة، كتاب مميز عن شخصيات فلسطينية من قرية برقة. بعد الفاصل ابقوا معنا.
3: الساعة الآن 8 صباحا.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
6: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين، لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. مستمعين الكرام، للتذكير ما زال الجيش الإسرائيلي متواجد في مخيم عسكر وشارع عسكر القديم، وتم إحضار أحد الأشخاص يبدو أسير، ما بعرفش إلى منزله أو ما شابه، وواضح أن العملية العسكرية لن تنتهي في خلال الدقائق القادمة في ظل وجود عدد كبير من آليات الاحتلال واقتحامهم لعدد من المنازل. وانسحب الجيش من نابلس بعد اعتقال 6 أشخاص من مدينة نابلس. من باب تشجيع الأمور الثقافية مستمعينا الكرام، وهذا واجبنا في راديو حياة، والتركيز على أي مؤلف أو مؤلف بتم نشره بتحدث عن الملف الفلسطيني الوطني بامتياز، اليوم رح يتم إطلاق كتاب سيرة أعلام من بلدي، سيرة أعلام من بلدي من برقة من مدينة نابلس للكاتب الصديق العزيز الأستاذ سمير دغلس. أبو أدهم صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا أهلا أستاذ سامر، يا
0: أهلا، كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير.
1: الحمد لله، الحمد لله، نشكر أهلا بك.
0: الله يسعد أوقاتك. أعلام من بلدي،
1: أعلام من بلدي
0: تحديدا.
1: نعم،
0: كلنا أذان صاغية، تفضل.
1: هو كتاب سيرة أعلام من بلدي برقة نابلس. هذا الكتاب أنا في وقت
0: شفت صوتك بيقطع شوي صغير يا أبو أدهم، إذا أنت هيك تمشي باتجاه إذا في لقط أفضل.
1: نحن واقف يعني مش
0: تفضل.
1: فهذا الكتاب حاولت إني في وقت كان شعرت إن الناس غير مهتمة بالتاريخ وغير مهتمة في الرموز اللي سبقتنا اللي هي صنعة في التاريخ اللي احنا بنعيش فيه. فقررت انا اجمع جزء كبير من هذول الاعلام. طبعا انا اؤمن ان الثقافة تبدأ في دوائر. الدائرة الاولى هي المجتمع الذي يعيش فيه، اوسع واوسع حتى تضم الوطن العربي الى ما بعد الوطن العربي. فاما اذا انت ثقافتك تنطلق من مركزك، من البلد اللي بتعيش فيها. فانا جمعت في
0: أبو أدهم، أبو أدهم، نعم. أبو أدهم، نرد نرجع لك، في مشكلة بالصوت، خليك معنا، خلينا نرجع له. معلش معلش، بلاش إنه نسمع لأنه الموضوع مهم، فنحاول رد نرجع له مرة تانية لعله وعسى يكون في وضوح بالصوت ونسمع أهمية مثل هذا الكتاب.

0: أستاذ سمير مرة أخرى تفضل.
1: نعم، فبقول لك أنا ركزت على أنه أعرف الشباب اليوم على ناس رحلوا وتركوا أثر، وأثرهم هذا باق، هو من الذي صنعوا التاريخ إلنا. فمن هذول الناس يعني جعلت الكتاب هذا في 5 أجزاء. الجزء الأول علماء من بلدي وكان لهم دور وإلهم مؤلفات عدة. 2، الجزء الثاني قادة من بلدي، وهذول القادة كان لهم تأثير، وهم عبارة يعني حوالي 5 من القادة ومعلمين صنعوا شموع، سميتهم شموع أنارت لنا الدرب، شموع أنارت لنا الدرب. هذول الشموع جمعت حوالي 80 معلم من 1900 ل 1930. جبت عن سيرتهم الذاتية عند 30 معلم، سيرتهم الذاتية كيف بداياتهم، كيف بدوا من الكتاب حتى وصلوا لعالم المعرفة. بعدها طبعا كتبت عن وجهاء في عمل الخير، ناس من هذول وجهاء في عمل الخير، ناس إلهم تأثير في المجتمع في زمن كان ما في ضابط، هم كانوا ضابط المجتمع ويعملوا الخير في المجتمع. منهم من قدم جهده لإصلاح ذات البين، منهم من بنى مدارس، منهم من عمل في المجتمع وإله أثر باقي، منهم ما كان يشتغل طبيب شعبي ويلجأوا له الناس بكثير من مشاكلهم. وبالآخر طبعا وليس أخيرا الشهداء،
0: كلهم من برقة.
1: الشهداء نعم. احنا عندنا في برقة 90 شهيد، قسمتهم حسب مراحل نضال الشعب الفلسطيني من 1914 حتى يومنا الحالي، طبعا عبر نضال مراحل الشعب الفلسطيني. هذول اللي سقطوا دفاعا عن الأرض وعن فلسطين وعن كرامتها، فمن حقنا إن نسجل أسماءهم. فقسمتهم حسب مراحل الشعب نضال الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله إنه هذا العمل يكون ناجح، وهو جزء ذاتي. طبعا أنا بستغل وقت فراغي في القراءة كثير، وربنا سبحانه وتعالى هيئني لهذا العمل. وكان لي أعمال سابقة يعني من قبله، جمعت أنا 89 آية من القرآن الكريم تبدأ في أيها الذين آمنوا، وسميته نداء المؤمنين في القرآن الكريم. طبعا هذا الكتاب بحتفظ فيه بعده عندي، ما عملت عليه شغل، بس أنا أهديته للمسجد عنا، نسختين منه طبعت، اسمه نداء المؤمنين في القرآن الكريم. وإن شاء الله إنه ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا بهذا العمل. فهذا اليوم إن شاء الله أنا عامل انطلاقة لهذا الكتاب بعد الانتخابات المحلية اللي صارت عنا في مجلس كروي برقع، على أساس إني أنور الشباب. طبعا معي مجموعة من الدكاترة والمحامين، هذول الدكاترة والمحامين كانوا يعني مشجعين إلي كثير. تخيل إنه أنا معي مجموعة من الدكاترة والمتعلمين في إشي في كندا، إشي في أمريكا، إشي في الكويت، في الأردن،
0: ما شاء الله،
1: في جمعية برقة. فكنت على تواصل معهم، أشتغل على هذا الأساس لو صدت لهذه النتيجة، وإن شاء الله بكون متوفق وموفق فيها. وطبعا هذا أخذت الفكرة من كتاب اسمه أعلام فلسطين لعادل مناع، ومآثر للأعلام من فلسطين أرض السلام للدكتور إبراهيم خليل. فهذا يعني حبيت في هذه الفترة، شعرت إنه ناس كثير تعمل أعمال وتدخل في عالم النسيان، فأنا حبيت أركز على هذه المجموعة حتى تكون للناس نور إنه إحنا نحفظ تاريخنا من الزوال. يعني أنا كاتب عن عالم مواليد 1850، هو اللي أدخل الروكة الحنبلية للأزهر. كاتب عن ناس معلمين كانوا لهم دور ريادي في المجتمع، مش معلم، حملوا التباشير في ايد وحملوا رسالة الوطن في ايد، خرجوا من فلسطين للوطن العربي كاملة واوسع من المطر العربي. هذه الرسالة ان شاء الله اني انا بقدر اني اوفيها، ورغم يعني وجود الاحمال الثقيلة، لكن الانسان اذا اجتهد ان شاء الله انه يوصل.
0: كل الاحترام لك، يعني والله فكرة رائعة، لأنه حقيقة إحنا مش بس مقصرين، إحنا لا نعلم، لا نعلم شيء للأسف عن كثير من العلماء الأفاضل اللي كان إلهم دور ذكورا وإناثا. أكيد أنت حاطت ولا كيف؟
1: طبعا ذكورا وإناثا طبعا. أخرى مثلا الأستاذ أكرم سعيتر روى في نابلس روايات كثير عن شخصيات وعن كذا وعن كذا، فهذا الولايات لحد الآن نسمع مثلا جبال نابلس والبلقاء لحسين نمري الأغا. هذا الكتاب روايات، أنا حديث دراسات يعني بشوفش دراسات كبيرة من هذا النوع اللي تلك الكتاب مثلا 5-6 أجزاء. طبعا أنا كثير يعني الصرح اللي موجود في نابلس، مكتبة بلدية نابلس أنا مشترك فيها من 1985-86. طبعا هي بعتز فيها وبعتبرها مرجع. تخيل أنا قعدت في المكتبة بس 3 ساعات لأصل لمعلومة من أحد الكتب. فهذا الحكي يعني بده اجتهاد. أنا ما بقول للإنسان، إحنا عندنا وسيلة طبعا هي وسائل التواصل الاجتماعي سهلت عليك، فاستغل هاي التواصل، استغل هاي الوسيلة للبحث عن المعلومة، لمعرفة من أنت، من أنت ومن أين أنت وكيف أنت، حتى تعرف تاريخك ووطنك وأرضك مين أنت. فهذا إن شاء الله إني أنا بكون موفق في هذا العمل، وبتمنى من الله عز وجل إنه يجعله في ميزان حسناتي.
0: كيف بنقدر نقرأ الكتاب؟
1: أنا الكتاب إن شاء الله رايح أهديك يا سامر.
0: يعني الشرف يا سامر.
1: إن شاء الله، ومكتب حياة بس إملني أسبوع زمان لأن أنا كان على يعني جهد شخصي طبعت منه 50 نسخة. قررت كل إنسان له ذكر في هذا الكتاب في سيرته الذاتية، سيرة حياته، إنه أهدي نسخة. الكتاب في 200 صفحة. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قدرنا اليوم الساعة 6 المغرب كلهم حضروا في برقة، في قاعة مجلس كروي برقة. وطبعا انت وراضي حياة اول المدعوين لهذا، وانا بلغت يعني
0: ان شاء الله لنا الشرف. ان شاء الله نحاول جاهدين نكون موجودين باذن الله.
1: شكرا لك يا سامر.
0: سمير دغلس تحياتي لك، اهلا وسهلا فيك. صباحك ورد.
1: انت رسالة، انت رسالة بحد ذاتك.
0: الله يسعد اوقاتك.
1: الله يسعدك دائما، كل احترام.
0: يسعدك، اهلا بك. شكرا لك، اهلا بك.

حقيقة إحنا برجع بقول للمرة المليون مقصرين بكل الأعلام الفلسطينية، في بالقرى بالمدن بالمخيمات، في شخصيات ذكورا وإناثا قدموا الكثير ورفعوا اسم فلسطين عاليا، يعني برقى لها أن تفخر بالعشرات من الأسماء اللي كانوا على مدار السنوات والعقود الطويلة الماضية بخدمة فلسطين، وبمثل ما ذكر نشر العلم والتواصل حتى مع الخارج، وهذا من حق كل قرية وبلدة ومدينة ومخيم يفخر بأبنائه. وكلياتنا بالمحصلة أبناء فلسطين، كلياتنا فلسطينيين، وكلياتنا نسعى إلى خدمة هاي البلد وخدمة هذا الشعب. فمرة تانية إعلام من بلدي اليوم الساعة 6 في مجلس قروي برقة.

صباح الخير لكل إخواننا المتابعين عبر البث المباشر، وشكرا للأستاذ إياد بيشاوي معلق مطولا على موضوع البطاريات، بطاريات الليثيوم والانفجارات اللي بتسببها، الموضوع اللي حكينا مع قبل قليل مع عاهد أبو بكر بشأنه، لأنه فعلا موضوع مهم وحيوي وخطير جدا، واللي بحب يسمع المقابلة مرة أخرى وينتبه ويحذر أبنائه، وهم الشباب اللي بيسوقوا السكوترات الكهرباء وبيستخدموا البطاريات، موضوع خطير جدا. بقول بما أنه هذه المركبات تتحرك في الشوارع وتتعرض لظروف قاسية، فإن الأسباب الحقيقية والمباشرة لخطر انفجار هي الاهتزازات والصدمات الفيزيائية، كثرة المطبات، تعرض سكوتر لحادث قوي يمكن أن يزيل العوازل الداخلية بين خلايا الليثيوم، ما يسبب تماسا كهربائيا داخليا صامتا قد يتطور لاحقا إلى حريق. وتفاصيل أخرى بشأن موضوع انفجار بطاريات الاسكوترات والدراجات الكهربائية. مرة تانية أستاذ إياد البيشاوي، شكرا لهاي المعلومات.

0: صباح الخير ايضا لعزام ابو زنط. صباح الورد بيقول نفس الشيء السيارة. طبعا كثيرين بيشكوا يعني من يومين الله اني على التذكر وين نهاية شارع تونس، اذا حدا من البلدية سامعني او شارع تونس، كثير من السائقين شكوا من كثرة مش الجوار اللي هي عملتها البلدية، حافر الشوارع شو بتسموها محمود انتو، اللي راح اسمها عن بالي. المهم انه الشارع بسبب اهتزاز كتير كتير للسيارة، وبقول لي ما بيمنع اكتر من سائق، قال لي ما بيمنع السائقين ينزلوا مسفحين بالعامية وبتسبب ضرر للسيارة بشكل دائم، زي الرجرجة ايوة او اشي زي هيك. فهذا موضوع مهم انه ينحكى عنه، وبقول لي يا ريت يؤخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع بالنسبة لي الشوارع وطريقة تعبيدها او ما شابه. صباح الخير لأبو أحمد منصور، عامر عنتر، صباح الخير فوزي الشريف، أيضا ست غادة عبد الهادي، دكتور ماهر أبو زنط، صباح الخير دوحة أبو زنط، أيضا يسعد صباحك أستاذ مخلص سمار، وأيضا صباح الورد والياسمين وست نغم الخياط، دكتور ياسر أبو بكر يسعد صباحكم وتحية طيبة لكم جميعا ولكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. وقبل الختام نحاول نتواصل مع لؤي ما برد، إن شاء الله يكون المانع خير بإذن الله رب العالمين، ويسعد صباحكم مرة تانية. ويوسف الزمار أيضا تحية طيبة، بقول في بودكاست بين جبلين ضيوفه من خيرة الناس من نابلس بحكي عن تاريخ المدينة والمخيم، وبتلاقي آخر شيء دوب كم مشاهدة، بالله ببعدك إلا أفتش عليه ان شاء الله ونشوف شو ممكن ينحكي عنه. سعد خضرية صباح الخير، بشار خويري، عصام عوكل ايضا، علاء الزربة، وقاسم ابو قاسم نضال الزربة، ابو الخل يسعد صباحك ناصح، ام فتحي منى، ابو غالب عنتر، باسل خليلي، مؤيد جود الله يسعد صباحكم. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر والدكتور أمين أبو وردة، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة،
1: وأصالة، وسدرة كنافة، هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في

0: الكويت، وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: الساعة الآن 9 صباحا.
6: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

أهلا الشباب الطيب، أهلا. هذه خي القصة طويلة بدورها خي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: على راديو حياة.
1: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي

يعني إن شاء الله صباحنا لليوم يحمل معه الكثير من القصص، التفاصيل اللي إحنا منعيشها كل يوم، خاصة بزحمة هالحياة وتسارع الأيام. يعني إحنا من هيك بنشوف قديش في أمور وعادات تغيرت وصارت جزء من يومنا من غير ما نتوقف عندها، وكتير إحنا بنشوف إنه في بعض الأمور عم بتأثر علينا. اليوم مستمعينا الكرام بدنا نقول أكيد صباح الخير لأهلنا المغتربين، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. صباح الخير لهندو، منورة يا أختي، صباح الفل. صباح الخير، صباح الخير أكيد لستات البيوت، يعطيكم ألف عافية، للجيران، للعمال، لسائقي التكاسي. دقول اليوم صباح الخير، مش بس التاكسي والسيرفيس والباصات الكبيرة والباصات الصغيرة، ويعني كل العاملين بقطاع السواقة صباح الخير. كمان بدنا نقول صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره مثل ما بحبه وبتمناه لنفسه. ما تنسوا انه بالرغم من كل هالمنغصات الا انه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. دائما تفائلوا وابتسموا وتوكلوا على ربنا وخلي الامور هيك تمشي. قبل ما نقول السؤال، ام العبد صباحكم نور وسرور، ام عدنان يسعد صباحكم، وفاء يسعد صباحكم وقلوبكم بكل خير وسعاده يا رب، اهلا وسهلا. ابو علي صباح الورد والياسمين الفلسطيني، صباح الخير لفلسطين ولاهل فلسطين. اليوم يعني هيك خلينا نشوف شو اكثر كلمه، شو اكثر مثل شعبي انت يعني بتستخدمه هيك على لسانك من انت وصغير وضل معك لليوم. مثلا شو اكثر كلمه بتحس حالك بتحكيها، او شو اكثر مثل شعبي لازلت انت عم تستخدمه؟ ما بعرف اذا يعني هند موافقه على السؤال، بس يلا او انه كان اذا كان عندك سؤال في بالك، بس نبلش معك ناخذ اول اجابه من عندك ولا بزياده؟ كتير تستخدمي أمثال هند، كتير بتستخدم أمثال. يلا بس تجمع الأفكار بتقولنا كم من مثل. يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أريج صباح الفل أنغام، صباح الفل يا أريج، تصبح على هند وجميع الطاقم والمستمعين وأجمل الصباحات والمسرات والليرات لإلك يا أريج، أهلا وسهلا فيكي. صباح الورد، شو أكتر كلمة أو أكتر مثل شعبي؟ ما بدنا نحكي أمثال شعبية كتيرة، بدنا نقول أنت شو بتستخدم. على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أبو علي بيقولنا هو أكثر إشي بيستخدمه إن إضاءة شمعة خيرا من لعن الظلام. هاي أكثر شيء عم بيستخدمه. هي مش مثل بشكل عام، هي حكمة. بتخيل إنها هي حكمة صينية. طب شو أكثر كلمة أو خلينا نقول مثل شعبي أنت بتحكي بحياتك اليومية بشكل يومي أنت بتحكي؟ ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح النور.
1: صباحك وصباح الخير نايم سعيد ولكل المستمعين.
0: أهلا أهلا، كيف أصبحت؟
1: الله يعطيك يرضى عليك يا ربي. صباحك.
0: الله يسعدك. قول.
1: أنا بس حابب أصبح لأن زمان ما حكيت ليش حابب أصبح.
0: الله يسعد لي هالصباح.
1: الله يرضى عليك. أنا من اللي المحبين جدا للراديو حياة، بس والله هيك شوية ظروف واحد ضروف بمر فيها. شغل كسل، شغل إحباط، طب شو أكثر يعني؟
0: معلش بعين الله، شو بدنا نعمل؟ هاي الحياة.
1: الله يرضى عليك. أما بالنسبة للمثل أنا بقول عين الحسود فيها عود، أو عين الحسود تبلى بالعمى، بس اللي بقوله.
0: أها.
1: هذا هو، مش أكثر منك.
0: الله يسعد لي هالصباح، نورت. نورت نورت. أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً. وفاء، الباب اللي بيجي منك اللي بيجي منه الريح سد واستريح. صباح الخير. ايش سلام اصبع لا بصر ولا بنفع، في مثل سته لعبد الله كانت تحكي. صباح الورد. ولا انا. صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. بشوفي كلمة أو مثل شعبي بتحكي كتير بحياتك اليومية، أو كلمة أنت بتضلك تكررها. سلامة أبو إصبع لا بضر ولا بنفع، بس هم بيقولوا بطريقة تانية. صباح الخير. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
2: كيفك؟
0: الحمد لله. أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
2: يعني الحمد لله منسلك مسلكين بهالحياة.
0: الله يسعدك بعين الله. شنو
2: المثل اللي بنقال دائما حتى ست البيت بتضلها تكرره؟ إجت الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح. فيعني هذا المثل شعبي جدا ومتداول فيه كتير الحديث، وفي أمثال يعني كل علة إلها مثلها. كل مشوار بتقصدي بتروحي ما تعبانة مش رجعت على الفاطولة تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما أجيتي. يعني ما استفدناش منه. سد بابك تعت خلص راحت عن بالي.
0: معلش معلش معلش.
2: فيعني هي الأمثال الشعبية دائما بتكون حريصة بتيجي على الوتر. اليوم ما فيش أمثال ذاتهم ولا فاضيين يعملوا ولا مثال. هذا دفتر الأمثال لازم يكون إله وجعه، إله هدفه. ما بعرف شو بيعني الإنسان بهذا المثل لما كان يطلعوه، شو كانت يعني المشكلة، تبقى عويصة أو خفيفة أو زهرية للمزح، ما بنعرف. بس إنه هذا المثل جات الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح. سعاداتكم أهاليكم قولوا لهم، ما بعرف كيف التاني. والبخت ضايع والهم كاتر كتير، في كتير إشي بلاوي يعني. لو قلتين أيام من قبل بيوم شبعتك.
0: مش مشكلة مش مشكلة. يا حجة لسعد لي صباحك.
2: وصباحك يا حبيبتي. مع أنه مثل أمثال
0: مزاجك مش رايق شكل اليوم.
2: أنا أمثالي مش أني محبطة.
0: ليش محبطة؟
2: ما بعرف، كل ما الواحد بده يجي هيك شوية زهزح عن حاله بتلاقي بيجيك خبطة، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله وحده وبتذكر.
0: بعين الله هيك
2: الحياة. بعين الله.
0: الله يسعد لي صباحك ويهدي بالك.
2: صباحك أهلا.
0: يا هلا أهلا وسهلا فيكي. صباح الوردة على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نورت البرنامج.
3: صباح الخير أمغام.
0: صباح الورد. صباح
3: الخير
0: عبود. هند.
3: وصباح الخير للمتصل.
0: يلا خذ الاتصال.
3: صباح الخير.
0: صباح الخير.
4: على السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا قلت صباح الخير ما رديتش علي.
0: كل ما تفضل يا عمي كيفك.
4: احنا بنحب نصبح على يعني اللي عاد صوتية، لأن اليوم كانت رائعة في اختيار الأغاني بصراحة. يعني أغاني التسعينات دول بعبر الراس.
0: طبعا
4: قسما بالله هذول الأغاني اللي فوق لهتين بالمرة يعني اليوم عن جد رائع تختار الأغاني.
0: مين كان قاعد على الهندسة زي الصبح؟ مين حط
4: الأغاني؟ إن شاء الله بتضل قاعد كلنا على الهندسة الصوتية طبعا.
0: خلص احنا منطالب انه هو يضل
4: احلى اغاني
0: وخلص ولا يهمك في صوت.
4: بعدين بنحب نصبح على ام علاء ونقول لها يا حبيبة يا ام علاء ان شاء الله كل ايامك حلوة يا ام علاء
0: يا رب ان شاء الله. بس احيانا الظروف
4: يعني اعطينا امثال بتشجع فيها طاقة ايجابية.
0: يلا انت اعطينا مثل بشجع.
4: يعني انا هلا في عندي امثال واحد من سيدي واحد مني وهمني.
0: يلا
4: يعني ستي كانت تقول بصراحة من زمان جاجة حفرة تراه حفرة وكان سيدي ما هو سكافي يعني سرايا سكافي حافي والحايك عريان وكانت يعني امي الله يطول عمرها لان داءت كثير بالحياة كانت تقول الدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك وانا بقول لهم للكبار اللي ما إله كبير ما تدي يعني إن شاء الله أمين إنه اللي بعطي أمثال يعطينا إياها شوية فيها طاقة
0: بالزبط فيها شوية إيجابية
4: إيجابية لأنه إيه إن شاء الله بتضل أيامكم حلوة
0: وأيامك
4: نصبح على العريس الشيخ خير وعلى رشاد الشيخ خير وعلى جميع مستمعي راديو حياة.
0: الله يسعد بها الصباح. أهلا أهلا أهلا وسهلا فيك على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، شو أكتر كلمة أو أكتر مثل شعبي أنت بتحكيه بحياتك اليومية؟ بنرجع لك عبود فوت شارك بالبرنامج.
3: سؤال صباح الخير.
0: أيوة
2: هاي. ألو
0: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا يا أم محمد كيفك؟
2: أهلا يا ميت هلا كيف أنتو؟
0: تمام أنت كيفك شو
2: كيف أصبحتوا؟
0: الحمد لله فضل من الله.
2: كيف هالأمثال اللي معطينك يا هون
0: منيحة كل
2: اللهم
0: خير وبركة.
2: صل على النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. قال كان حياة والدي يقول الدار الوسيعة والمرأة المطيعة والدابة السريعة هدول الله مبارك فيهم. بعدين اللهم صل على سيدنا محمد أصيلة بين الشجر وطويلة بين الناس والزملة لم
0: هذا أكتر مثل أنت بتحكيه بحياتك؟
2: إيه
0: هذا يعني هو السؤال أكتر مثل أنت بتحكيه؟
2: هذا كله أمثال قديمة
0: بعرف بس أنت بشكل عام شو أكتر مثل أكتر كلمة بتحسي حالك بتحكيها؟
2: أنا بقول ضربة تضرب الهم واللي بيهتم ارمي من ورا ظهرك واللي بدك تهمه اللي بده يهمك همه وإذبله وارمي ولا تسأل عنه واللي بيسأل عليك اسألي عليه واللي بيحن عليك حني عليه واللي بيغضب عليك
3: اشكي
2: لله اشكي
0: لله
2: الله غير هيك ما في
3: الشك ولا غير الله مذلة يا حجة بحكي المثال
2: الشك ما أنا شو بقول لك اللي بهمك اشكي لله ليش أما ما أنا بقول لك كل إشي قلت كذا كذا كذا بالآخر بقول لك واللي بهمك يعني اشكي لله.
0: نعم
2: مظبوط ما أنا نفسي بقول هيك
0: مزبوط.
2: الشك ولا غير الله مذلة
0: صحيح.
2: وبدك تحكي كلمة تصير لا تحكيه لا لمرتك ولا لا امك ولا لا اختك ولا لا اخوك ولا لا لحدا. فوت على الحمام اقعد انت بنفسك وحدث نفسك بنفسك واحكيها وفش قلبك لحالك بحالك مين بسمعك غير رب العالمين ما بسمعك.
3: حج المثل بيحكي عبال مين
2: يلي بترقص بالعتمة
3: وإذا قعدت حكيت مع حالك شو بدك تستفيد
2: إيه بس أي إنه أخرجت اللي بقلبك يا حبيب قلبي ما تمش إشي بقلبك ولا حدا يشمت فيك لأنه هلأ وانت لابس هدوم منيح الهدوم المنيح بقول هذا لعداي
0: أيوة.
2: وسكنك جيعان ما حدا شايب بطنك بتقول هذا اللبس موجبني هذا العداي واللي ببطني لحشاي لا أزيدك علم فاهم إن كنت جيعان ما حدا شايفك بتتمك في حالك في بالك بتلهي حالك بتشرب نتفة مية في لقمة صغيرة ما فيش بتعمى تمك لابس ومهيأ. ليش بقول لك المثل معك قريش بتسوى قريش، معكيش قريش بتسواش اشي.
0: مزبوط صحيح،
2: صح ولا لا؟
0: صح يا حجة، صح.
2: ما هو اللهم صل على سيدنا محمد. بعدين جارك القريب ولا اخوك البعيد، ودور على الجار قبل الدار، وبعدين برد بقول لك كوم حجار ولا حجار.
0: اه صحيح يا حجة،
2: هذا كليته مضبوط. شو بده يقول امثال كتير، بعدين اكمل لك. قصيرة بين الشجر، طويلة بين الناس، الرملة لمين عجام، ها والشوك لا ينداس، والسر ما بينعطى إلا لناس وناس. سمعتيها هذا الثاني؟ هذا الثاني كانوا يقولوها في غناوة عتابة وماجنة الإخت يارية.
0: أيوة،
2: ويحكوا وأمثال يعني غنانيهم كلها بأمثال كانوا. وأنا يعني منيحة من اختيارة وكبيرة، وهذا
0: الله يعطيكي طولت الصحة.
3: انت البركة
2: يعني منيح اللي بحفظ. وبعدين بقول لك البس أبرك لتنزل أبرك، شايفة؟ شو ما كان شو ما حصل عندك ما تشكي إلا لربك، لأنه ربك هو اللي بهون عليك وبفرج لك. عفوا
3: يا رب،
2: الله اللي بفرج
0: أكيد يا حاجة.
2: أما العبيد ما بفرج، العبيد بده قدامك بينبسط لك وبيضحك كل إشي، وبعد ما تقفي بقولهم ما أنا قدرت منها جاية تشكي
3: بوجه مراية،
2: بوجهك مراية وبقفاك بعيد عنك.
0: بعين الله يا حجة،
2: بعين الله. وهي الدنيا وهي أحوالها، وإن اطلعتي على الدنيا الأمثال هدول وبحفظهم لازم يحكيهم لولد الولد الولد، يشوف كيف كان عايش أبوه وجده وجد جده والدنيا كيف عاشت. بس أيام أول أيام جمعة لو ما اشتغلش الزلمة المرة ما تحكي ولا تسأل، لو ما جابش إشي اليوم وينه؟ يوم ما جابت 70 عين تطرقك وين غايب طول النهار.
3: سنيك المثل بيحكي خذها أصيلة ولو على حصيرة، صح جاي؟
2: دور على الأصيل وبنالك دار، بس طب عليك سترك وبتتريح من العار. سامع؟
3: سامع.
2: دور على الأصيل وبنالك دار، بس طب عليك عرضك وبتتريح من العار. الأصيل أصيل، كانوا من زمان لما يجي يخطبوا البنت شو أصلك كذا كذا، روح. اليوم شو بقولوا؟
3: سمعك
2: اليوم بقولوا ايه، ما هو الاصل بالجاجة، المهم معاه مصاري.
3: ايوه عنده سيارة،
2: هاي ختامها، عنده سيارة وبيا. كان ابوي عنده الله يرحم روحه
3: جميع
2: الاموات المسلمين 3 حمير، واقسم بالله الحمار يطلع الدرج ويفوت على قلب الصالون وهو حامل اشوال الطحين. السيارة وين بتوصلك؟ وين؟
3: على اقرب زقة،
2: على هذا وبدك تمشي بقيت. فاصبح مين احسن بعيد عنكم، السياره ولا الحمار؟
3: الحمار، عشان هيك الحمار كمان بلقبوه بالمهندس الاول.
2: ايوه،
3: اول من شق الطرق بالجبال وطرق الوعره كانوا بعيد عنك يمشوا هالباب قدامهم وترسم لهم الطريق.
2: بس كان لازم حرام يقولوا له هذا حمار، هذا السبع سموه، لانه بدخلك بقول لك اقسم بالله 3 حمير ابوي عنده، حمار يطلع وحمار ينزل وما يمشي خط ولا هو ولا اخوتي. وانا شبعت قد ما ركبت الحمار املي ميه، كيف بدك؟
3: الله يعطيك الصحة.

0: سامر وأب سامر. قاسم بطل يحكي ليه؟
1: والله ما بعرف يا حجة.
0: قاسم مبين زعلان عليكي.
1: مرضى.
0: عشان هو بقول لك كل الناس والدتي. ساعة قال لك إياها قلتي له ولا مرة.
1: لا مش مزبوط هذا الكلام يا حجة.
0: صح مزبوط.
1: مش مزبوط.
0: بعدين.
1: لا مش مزبوط يا حجة. مش معقول هذا الحكي.
0: لأنه قال لك إياها أن كل الناس والدتي.
1: طيب
0: من يومها حكيت.
1: طيب يا حجة وأنا قلت له لا مش كل الناس والدتك. كيف يعني يا حجة؟ الله يسامحك. الله يسامحك.
0: مش أنا. لا مش أنا. هو مبين لأنه ليه هو عنده كل الناس زي والدته.
2: الأم والأخت. أخت والخالة ما فيها.
0: أنت يعني قصدك مزبوط ما حدا مثل الثاني. هلا أنا بقول لك بعزك بعزك بعزك بعزك زي أمك.
2: أكيد لا.
0: بعزك زي أختك.
1: أكيد لا.
0: بحبك وبريدك وكل إشي وحبيبتي وروحي وعيني وعمري وكل إشي. بس زي دمك ولحمك.
2: لا أعوذ بالله. الأم أم والأخت أخت والأخ أخ.
0: أيوة.
2: يعني الجار جار والصاحب صاحب.
0: وبعدين أيوة لا كل الصاحب. أنا عندي صاحبة وأقسم بالله وأقسم بالله وحياة الصباح الفتاح. لا هي أم تعرف، لا هي أخت تعرف، لا هي بنت تعرف، لا هي بنت حما تعرف، لا هي جارة تعرف وتكون جاية وسامعة. ما فيش يوم ما بتيجيش بتفقدني والله. بتبقى طبختي على النار وبتبقى جاية وجايبت لي الغداء. بناتي بيقولوا لي نيالك على هالصاحبة. أختي هذيك اليوم تقول لي والله قليل من أمثال.
2: والله
0: عمي. والله وين وين يعني أنا جاري الحيط بالحيط تعشوف معيشني بغابة. تعالوا تفرجوا بس وين البلدية وين الحال. وحكينا معاهم بغابة أنا عايشة بغابة. تطلع على درجة بالمعلمة وتطلع وتتفرج الزبايل كم بقولوا. ما بطلت أحكي مش بقول لك الشك ولا غير الله مزلاه.
2: والله يا حجة
0: والله أوعك تذل نفسك.
2: الله يعطيك الصحة.
0: إلا رب العالمين الله يرضى عليك
2: ويعزك يا حجة ويكرمك.
0: هالأخ اللي بيحكي هذا
2: يلا يجبر خاطر. أنا اسمي عبد الله بحش حجة.
0: اللي مرة اجيت عندي. سايب نحن نسايب احنا وياكم.
2: الله يجبر
0: بنت
2: خاطر.
0: بنت عمك ما هي مرتي بن عمه لجوزي اللي ميردي وضاح صلاح النابلسي.
2: الحياة شبكة والله يا حجة.
0: أهلين يا هلا.
2: الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. وبصبح أكل من سأل عننا وأكل من حكى كلمة حلوة. إن كان عاطلة العاطلة بتروح بالهوى وإن كان منيحة إن شاء الله بتوصل لكل اللي منع. بجاه نبينا محمد ويعطي صباح. كل الناس من فضله وكرمه وخيره وقوته. بجاه نبينا محمد ما حدا ينحرم قوته ومروته ولا ميته. التميت مفروشة إلى ولولاده وللي بعبر عليه.
2: وبالشكر تدوم النعم. أيوة. صباحك
0: والشكر لله. والشكر لله. أهلين يا ميت.
2: شكرا جزيلا. شكرا. أهلين يا هلا. صباحك.
1: يوسف بيقولك عبدالله نابلس شبكة مش الحياة شبكة.
2: نابلس شبكة بس خلص.
1: مش الحياة. ركز ركز. تعرفوا أنت يوسف
2: أمبلا؟
1: أكيد
2: أكيد.
1: طيب صباح الخير.
2: صباح الخير ليوسف.
1: على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وأنا أشهد يا أميرة والله يعني كلامك حكم. قلنا بعدين بقول لك. قلنا المثل اللي قلته ستك شو كانت تقول؟
2: ست الله يرحمها كانت دائما تحكي سلام أصبع لا بضر ولا بنفع.
1: سلام أصبع
2: لا بضر ولا بنفع اللي هو بيجي هذا السلام هيك
1: هاي رفع عتب
2: انه سلام. كان دائما تقول سلام أصبع لا بضر ولا بنفع تبقى مخزون يعني من الأمثال.
1: أنا شو كمان قعد قعد ليه واقف قعد ايش هم اولهم شماتة واخرهم حصد.
2: يعني عصير برضو في مثل كان يحكوا على اللي ربنا بيكرمه وبعطيه كل اطفال وبنات دائما كان يقولوا ابو البنات ما بيموت.
1: صحيح. يوسف بقول لك معذور عبد الله زمان ما طلع مايك وشفناه منور فمكانك خالي بيقول لك.
2: الله يسعد صباحك.
1: يعني ليش واقف
2: انا اللي فتره كاميرا بس

0: زمان جد ما طلعت مايك، زمان زمان.
1: هيك طلعت
0: نورت. شكرا أنغام.
1: ولو أبو غالب بيقولك صباح الخير.
0: صباح الورد عم بغالب.
1: أنا الفكرة من السؤال يا جماعة مرة تانية، ما بدي تحكوا لي أمثال، بدي تحكوا لي أنتوا شو أكتر كلمة أو مثل أنتوا عم بتستخدمه، مش شرط تأثر فيه، يعني أنت بتستخدمه فعليا بحياتك.
0: في مثل بنطبع علينا هاي الأيام، دائما دائما بيحكوا الكبار خاصة مع تقلب الحالة الجوية.
1: أيوة.
0: دائما بيحكوا من قلة هنانة صار صيفنا
1: شتاها
0: شتانة.
1: يلا
0: بتقل بهاي الفترة كتير دارج.
1: يلا خد الاتصال.
0: صباح الخير.
2: يا صباح الورد والياسمين والعنبر.
0: الله يسعد صباحك.
2: أهلا من برح بيشي.
1: أهلا
0: أهلا. صباحك فادي.
2: ما في ذا تشكي مع برح بيشي. ياسر في ظهرك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
0: والله أحلى عالم برح بيشي.
2: صباح يا أختي أنغام. صباح الله راضي حياة. صباح الله راضي حياة.
1: أهلا أهلا.
2: في كلمة جديدة تحكيها، الحياة جميلة. وعيش اللحظة.
1: أيوة.
2: الحياة جميلة وعيش اللحظة.
1: بالضبط، يعني أخيرا حدا أعطانا إشي جميل.
2: لا طلع النبي
1: خلص عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: شوفي إن الحياة جميلة مش جميلة، فكر عينك ثاني رد فتحيها. بمساويها، ما فيها، بآلامها، بمعاناتها، بسخامة، بظلامها، الحياة جميلة.
1: مزبوط صح والله. الحياة لطيفة.
2: ابتعدها بإيش ما بدك. الحياة جميلة.
1: صح.
2: فكر عينك وفتح عينك.
1: مزبوط.
2: شوف إن الحياة جميلة.
1: مزبوط.
2: وإنك تشوف أهلك بخير وأصحابك وأحبابك بخير. بس
1: الله يديم علينا الصحة والخير يا رب.
2: الله يعطيك الصحة ويعافيك ويعافيك البال.
1: صحيح.
2: ودير بالك عليه.
1: أها.
2: الله يرضى عليكم يا رب.
0: أهلاً. يسعد صباحك.
2: الله يرضى عليك. صباح الخير.
0: حبيبنا بفادي.
1: قد ما غيرتي بخلقتك رح تبين بخلفتك. أم محمد هواش بتقول لي قوي.
0: يعني أم محمد قصدها يجوز عن اللي بيعمل عمليات تجميل وسيليكون هاي الأمور، قصدها أنه بالنهاية الطفل رح يطلع على النسخة الأصلية الأورجينال مش الكوبي.
1: حب أورجينال
0: صح.
1: أورجينال بيقول لي هان يوسف بيقول لي فيش حدا بيستخدم مثل واحد، حياتنا من الصباح للرباح كلها مواقف، بأقل شيء بتحكي لك كل يوم خمس أمثال. طب كلمة، يلا كلمة بتحكوها يعني دائما بشكل مستمر، يعني أنت بتحب تجاوب. طبعا
0: يعني بسياق الحديث ممكن مثل ما مثلا أنا اليوم عذرا كلمة أنا.
1: أيوة.
0: صحيت صليت الفجر وقعدت ونزلت نضار على الشغل.
1: طيب
0: الحمد لله كانت أمور ميسرة، فتذكرت مثل اللي بيحكي اللي بسرح بربح.
1: عشان هيك من الصبح وانت بتقول لي اللي بسرح بربح.
0: بالضبط.
1: من أول ما اجيت وبقول لي اللي بسرح بربح. طيب خلينا كمان نقول صباح الخير لهند. لا قصدي هو أنا كنت أقول هذه البركات.
0: صباح الخير لهند وهند.
1: يسعد صباحك أنغام وهند وطاقم البرنامج. كمان هند كانت بعت لي على
0: قاص.
1: يسعد صباحكم وصباح المستمعين، بصبح على جميع عمال المحل وبصبح على بشار وفايق، وبحكي لفايق شكرا على تعليق امبارح من أسامة. كمان
0: لا شك انه تعليق بمكانه كان.
1: هيو فايق، اسعد الله صباحكم بكل خير جميعا، يسعد صباح كل المستمعين وكل طاقم راديو حياة، احلى الصباح لبشار وأسامة وكل المستمعين طول وطول النخلة وعقله عقل السخلة. بحبه هذا المثل انا. والله
0: في كثير امثال تيجي عن الطوال والقصار.
1: لا مش بس هيك، بس هو بتحسه معبر يعني. لما واحد عقله يسكر
0: بالفصحى بيقولوا احلام واجسام احلام العصافير، بس عندنا جملوه قال لك طول طول
1: النخله وعقله عقل السخله. يلا ناخذ الاتصال. صباح الخير.
3: يا صباح الورد والفل.
1: اهلا اهلا.
0: شو هالطاقه الايجابيه
1: دائما.
3: يعطيك يوم العافيه. زيك يا عبد الله، انا بحب الطاقه الايجابيه.
1: دائما
0: يسعد صباحك وصباح الطاقه.
3: الله يسعدكم يا ربي. الله يا ربي يديم عليك يا خالته الصحه والعافيه والهنا والسرور يا ربي، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: الله يرضى عليك إلنا وإلكم يا رب. شكرا شكرا.
3: اللهم آمين. إحنا شوفي يا أنغام كيف. أيوة. الناس تفاعلت، الناس بتحب التغيير، الناس بحاجة للتفريغ، الناس بدها لو كلمة تفرحها.
1: أيوة.
3: عمالها يعني لما أنتوا طرحتوا هذا السؤال مشكورين، لاحظوا الكل تفاعل عماله.
1: صح. بس تعرفي شو أنا كمان ماشي يعني، أنا إحنا زمان ما لي علقت على كلمة أنا بحبش أحكيها أنا برضو. المهم يعني كتير بنحكي بالأمثال، بس هاي المرة كتير حابة فكرة من السؤال أنا وياك بنحكي معها طبعاً ست سهى منا وفينا إنه أنت شو بتستخدمي أكتر يعني أكتر كلمة بتحسي حالك بتستخدميها أكتر مثل شو ما صار أنت بتقولي فهمت يعني أنا هيك فكرت بالسؤال بس الكل بلش يحكي لي عن أمثال عديدة
3: هم الناس يا حرام الناس كيف بيفهموا الشيء عمال هون حسب ما هم عايشين يعني أوكي. هلأ كل واحد حسب ما هو عايش عماله بيحكي
1: يلا
3: هم ما فكروا يعني في الكلام اللي حكيتي يعني في الأعماق إنهم يحكوا شو اللي بيطلع من داخلهم يعني الناس قد ما هي مكبوتة عزيزتي أنغام والمستمعين صاروا يطلعوا الظاهري اللي بيطلع قدامهم يحكوا لا أنا استنى تفكري أنا دائما بحكي عزيزتي أنغام في البيت يعني ممكن نتحدث في أشياء في أمور هيك في الناقشة أنا بقول ما تخافوا الدنيا زي الطاحونة كل يوم بتوقف عند ناس يعني معنات هذا الكلام كلامي صح. إنه
1: الدنيا يعني زي الطاحونة عن جد صح.
3: إنه يعني ما حدا بيضل فوق فوق وما حدا بيضل تحت تحت إن شاء الله يعني من ضمن الطاقة الإيجابية هيك وهيك بتكوني منصفة في الحكي لما بتحكي مع اللي أمامك إنه إن شاء الله في أمل مدام إحنا موجودين في أمل ليش اليأس ليش تحتيم النفوس هيك ليه ما نضحك ليه ننكد على حالنا
1: شفتي اسعد نفسك بنفسك
3: بالضبط بالضبط أنا مرآة نفسي أنا بقدر أعمل كل شيء بقدر أنكد يومي وبقدر أخلي يومي جميل بنظم أموري برتب حياتي رغم كل شيء ما تخلي الناس تضلهم أسألك خلي لي يقول يقول سواء ضحكتي أو زعلتي إرضاء الناس غاية لا تدرك
1: صحيح مزبوط مزبوط
3: إرضاء الناس صح. فأنا باجي بقول هذه الكلمة وبختمها بقول لهم للي بحاكيهم سواء أبنائي أو ناس من فئات مجتمعية لا تقنطوا من رحمة الله ربنا فوقنا إحنا بنمشي نتحرك عزيزتي أنغام الصحة موجودة إيدينا وإجهنا موجودين معناته إحنا
1: راح الصوت يا ست سهى ست سهى
3: بقول هاي يعني هذا الكلام عندي دائما اللي بقوله الدنيا زي الطاحونة ما بتضل لحدا وما بتوقف لحدا أمثال في إشي يعني من واقعنا وبالمس واقعنا يعني هذا عنا متداول كتير وعند الناس كمان متداول في الوقت الحالي خاف من الجيعان لما بيشبع لأنه قد ما أكل ما رح يشبع
1: مزبوط
3: يعني هاي مرات أنت بتهدي فيها لو ناس معينة يمكن بس بمجتمعنا الحالي هاي كتير كتير الظاهرة ماشي عنا هذه الظاهرة هاي وما بدنا نحكي كتير الأمثال لأنه أنا ما بآمن فيها كلياتها يعني في إشي بتلقيه بنطبق عليك في إشي بتلقيه من الأمثال وفي إشي بتقولي لا يشبهني إطلاقا
1: صحيح مزبوط
3: لا يشبهني فنهاركم سعيد إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية وشكرا لكم يا ربي من أعماق قلبنا وكل يوم حطوا للناس هيك أشياء تغير عنهم أنتوا ما بدنا نحكي لكم لأنه أنتوا غنيين عن التوصيف والتعبير فيكم
1: يسعدك يسعدك
3: يسعدكم موفقين إن شاء الله
1: يسعد قلبكم أريج بتقول أكتر مثل بتحكي البيت الصغير بوسع مية محبه أو هذا أنا كمان بحبه البيت الضيق هو مية محب عبير لحظة عبير هذا عبود قصدي يعني عبدالله البحش مش أحمد فهو منعرفك على المستمعين يعني عبير اللي معاي أنا حاليا اليوم عبدالله البحش مش أحمد صباح الورد
0: أحمد نايم
1: لا هلا بتلا لا بتلا
0: بيجي
1: بتلاقيه بنط تمارا بتقول لقمة هنية بتكفي مية أوكي
0: ونفسه بنطبق على البيت الصغير وشو عم يتحدث يعني نفس الفكرة تقريبا بنطرحوا الأمثال
1: في كمان أم محمد بتقولي في مثل تعلم التطنيش رح تحافظ على صحتك ورح تعرف تعيش شو رأيك يا عبود؟
0: لا شك إنه رهيب جدا
1: بدنا نطلع للتعليقات اللي فوق إذا بطلع معك تعليقات من فوق كمان فبلش أنت كمان اقرأ فيها نجاة جخ بلا مخ مطار طيرا وارتفع إلا كمطار
0: وقع
1: خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح بتحس هاي شو اسمه ما بدك تحكي لحدا يعني انت متضايق من اشي وبيجي حدا بيسألك شو مالك
0: خليها بالقلب
1: خلق بالزبط طول وطول النخلة وعقله عقل السخلة صباح الورد
0: انت على هوا مع الاتصال
1: مع الاتصال صباح الورد
2: صباح الخير عمو
1: يا صباح النور
2: وين عمو من معك
1: ايش يا عمو
2: مين معك تعرفتي كل يوم حجك في رمضان
1: ابو بهاء صح
2: أبو بهاء أبو.
1: آه أبو بهاء. لا يا عمي، لا بش دا أنساك، الله يسامحك.
2: يا بنتي إن شاء الله.
1: والله الحمد لله، أنت كيفك، شو أخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين. البردة بعد الدنيا بعيش.
1: آه طبعا اللي بردة بعيش. آه والله اللي بردة بعيش.
2: يعني صبر على نفسك ولا صبر الناس عليك؟
1: أها. اه صبر نفسك.
2: في مثل حلو حلو، شو بقول مثل
1: شو؟
2: السارع والوارث واحد. لانه بتعرف شو صار بسرعة بسرعة بجنب بيطلع فيه هذا الحكي.
1: السارع والوارث
2: واحد. ايش ما السارب تفريش عنده. بس المثل المقابلة برد عليه شو بقول له؟
1: شو؟
2: اللي مع مال بحيره بشي حمام بسيره. وهذا أغلب الناس عنه.
1: أها.
2: والله عنه أغلب الناس. الواحد في بعض ناس بس يشتغل له أسبوع زمان شوية مصاري بتاعي حتى الله يصرفهم.
1: آه.
2: ومش ملو، وبعد ما يصرفهم الجيبة بتفضى بطن الجيبة مغزوعة معها، يصير يقول ما معي طعم ولادي ما معي آكل.
1: آه صح صح مزبوط.
2: في كتير أمثال.
1: في كتير أمثال.
2: وفي مثلا في امثال بيكون للاخطاء بيكون بيشتغل شغل. بنقول له بدق بالصحيح بالفعل وبدق الصحيح. هذا ما بحبش يشتغل يكون. بيقول له بدق الفعل وبدق بالصحيح لانه بيشتغل شغل بيكون. هلا في موضوع يعني اهم من هذا بدي احكي لك اياه.
1: شو احكي لي.
2: هلا هذول تاع مثلا معناته بدي يعني مش عارف ارزاء الناس ورب العالمين ورزاء العباد. وكل واحد بيجي بده يبيع له غرض ولا شيء بخلي السماعه مفتوحه. في اطفال، في مرضى، في ناس بعد ما شدوا هو يبينا يكون امر شعر انت عم بيجي بده يوسع باب العماره. بدنا نحل هالمشكله هذه. ما بزبط انها تاخذ الصيحه السماعات اللي بيها ولا تاخذ حديد ولا خضره. الله يسر الجميع. بدنا تركوا على الراس نشوف لنا حل بهذه المشكله.
1: ان شاء الله يا عمي ولا يهمك. الصوت اللي
2: دايما شغال بكبوا عند العربايات بحرقوهم بغنوا العالم. حرام ما بيصير هذا الحكي.
1: ولا يهمك يا عمي، على راسي حاضر.
2: الله يرضى عليك يا عمي.
1: ولا يهمك.
2: صباح خاص لحياه نابله.
1: الله يسعد صباحك.
2: واحلى صحفيين انتو.
1: شكرا يا عمي. صباح. شكرا.
2: صباح نبه على كل مدينه نابله.
1: الله يسعد صباحك ويعطيك الصحه. يسعد
2: صباحك يا هلا. يا
1: اهلا اهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تكون نسيب وما تكونش ابن عم. اه بسمعك تحكيها عبير. انه مش قصه انه انا ما قرات، بس هو في تعليقات وفي اتصالات، فانا والله بحاول ارجع على الكول. اكثر مثل بتردده اذا الك ايدين وراس بتعمل مثل ما بيعملوا الناس. تسمع انت عمرك سمعت فيه؟
0: لا بس كانه بيحكي حط راسك بين الروس.
1: قول يا قطع الروس. صح انا هيك فكرت، بس اول مره اسمعه الصراحه. اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. عندنا أنين عبود إذا طلع عندك تعليقات. كمان يعني فوت على الخط عبود. احذر من عدوك مرة ومن صاحبك ألف مرة.
0: أيوة.
1: وتعلم الحلاقة
0: من
1: بروس
0: الحلاقين.
1: صلع الصلع يعني. حلو هذا. بتأمنوا بالأمثال؟
4: يعني بحسه من الواقع.
1: يعني انت قرب الهيا بس هيك. ماشي طيب.
0: لا بآمن.
1: بتآمن بالأمثال؟ هند بتآمني بالأمثال؟
4: بحس مش انه بآمن، بس
1: مش فكرة المآمنة يعني.
4: يعني بحسهم هم الحكوا
0: تجارب وخبرات ومواقف سابقة. صح. بس في أمثال بتحس،
1: بس في أمثال
0: سيئة
1: جدا
0: تخذك على الخضوع.
1: بحبهاش
0: مثلا. في مثل انا كثير بكرهه.
1: شو؟
0: الايد اللي ما بتقدر عليها بوسها ودي عليها
1: مكسر. انا بحبهاش.
0: عيب. لا تبوسها
1: وخلص ولا تدعي عليها. خلص
0: ادعي عليها بعدك بدون ما تبوسها. ليش تبوسها؟
1: لا تدعي، خلص. خلص.
0: وفي اللي بقول لك حط راسك بين الروس قول يا قطع.
1: هلا قلنا انا وياك. طيب
0: اللي بقول لك امشي الحيط الحيط
1: قول يا رب الستر.
0: اوكي تمام.
1: دائما بنطلب الستر بس يعني
0: بس ما توصلش لدرجه الانبطاح والخضوع والاستسلام.
1: في امثال بتضايق الصراحه. شوف انا
0: في امثال فيها عنصريه
1: ومش بس هيك، وفي امثال عن جد بتكئبك. حلو واحد يعطي شويه يعني فرح، عرفت؟
0: أمل.
1: آه.
0: لأنه لا يأس مع الحياة.
1: ولا حياة مع اليأس. يعني والله شو كنا نقول هاي وإحنا صغار.
0: بس على الفار طلع لا في يأس.
1: يوسف يوسف أنا عجبتني الأمثال هدول لأنه إيش؟ هذا عن جد.
0: أنا ما بطلع عندي تعليقات يوسف.
1: أنا عم بحقق هيو.
0: اقري من عندك.
1: طيب أوكي. ولا كنت أعطيك إياهم. شوفوا. صار للدبان الدكاني وصارت تفتح بكير. بعرفه هذا دائما بنقوله. عد رجالك عدي من الأقرع على المصدي.
0: حلو.
1: وشباب الريني كل 10 بقطينة
0: أو بقطينة.
1: بقطينة. شو رأيك؟ أنا هدول كلهم بحكيهم ما عدا أول واحد.
4: آخر واحد ما بعرفه.
1: صار للدبان الدكاني صارت تفتح على بكير. ولا أنا. تعرفوا أنت شباب الرينة؟
0: شباب الرينة هي اسم بلدة فلسطينية.
1: الرينة بعرفها.
0: مثل هذا النوع الأمثال فيه عنصرية.
1: بالضبط.
0: يعني إنه شباب الرينة ما شاء الله عنهم.
1: صح.
0: ناس رائعين جدا.
1: كل الناس خير وبركة.
0: في مثل برضو مناطقي كان يحكوا كر أولاد يعبد ولا عمره ما يكبر.
1: أنا ما في بحب.
0: في مناطقي في يعني.
1: في أمثال عن جد فيها شوية.
0: يا عنصرية.
1: أو استهزاء.
0: في أمثال مثلاً بتقلل من شأن المرأة، بتقلل من شأن الطفل،
1: بتقلل
0: من شأن الرجل مرات، فلذلك لا مش كل مثل بزبط.
1: بس
0: إنه
1: هاي صار للدكان، صار للدبان الدكان صار تفتح بكير، تعرف ليه بتنقال؟
0: للي بكون ما عندهش إشي وفجأة
1: بصير مليونير.
0: اللي قالته الحجة.
4: في إشي أبقاب.
0: الصندل والأبقاب صاروا أحباب.
5: ألو.
1: بلاش هذا بقولك يا تحت الهواء. بلاش. صباح الورد، أهلا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: أنا حبيت أرجع المثل اللي بقول لك شباب الرينة كل 10 فطينة. هذا بصراحة دائما بقول يعني. هذا للشباب النايطة.
1: أيوة.
5: للشباب النايطة اللي يعني ولا إله علاقة في الحياة، روح اشتغل بحبش اشتغل. روح اعمل هاي بقدرش يعمل هاي. عشان هيك كل واحد بنقول له شباب الرينة كل 10 بقطينة، والقطينة شيء التينة الناشفة.
0: أيوة.
5: مضبوط ولا لا؟ وهدول بيشبوهم بالتينة الناشفة.
1: ايوه.
5: ما صبح على عبد الله البحش ولا سلم لي على والده.
1: سلم
0: الله يسعد صباحك يا عم يوسف.
5: صبح على ابو مصعب.
1: صباحك ورد.
5: وشكرا لك.
0: سعد صباحك.
1: اهلا وسهلا. بدك اقول لك المثل؟ بحس انه احسن تحت الهواء.
0: تجاوزنا يلا بنحكي على الهواء. مش حدا غريب.
1: لا
0: جد خالص
1: بحس انه يعني
0: اتبعي احساسك انغام.
1: بفضل احكي تحت الهواء.
0: اوكي نرفع الهواء شوي.
1: صباح الورد 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ايش اللي هو مش هيك قولي لنا شو تفسيره يا عبير.
0: اللي هو
1: يقال للتشجيع على الاعتماد على النفس وعدم الخوف من تجربة شيء جديد، اللي هو طول ما إلك إيدين وراس اعمل زي ما بتعمل الناس.
0: يعني اللي بجرب
1: المجرب مش اللي مجرب اللي مجرب، هاي بتزبط لهش
0: يعني خلاص مجرب لا لا ما إلوش علاقة لا.
1: فتنا بالحد. يوسف بيقولنا يعني عن المثل اللي احنا انه اياك عدنا انه شباب الريني على سلامتهم، مش المقصود أهل المنطقة، إحنا تعلمناه وإحنا صغار نحكي بدون قصد تجريح
0: أحد.
1: المقصود منه إنه هذا الجيل إنه يعني هم كتار على الفاضي فيش منهم فايدة. طبعا يوسف إحنا مش قصدنا إنه أنت يعني
0: أكيد مش يوسف، لأنه أصلا يوسف أحد من اللي قبله. أنا
1: طبعا
0: من اللي قبله.
1: بعدين يوسف جيلنا يعني جيلنا
0: جيلكم
1: جيلنا مش جيلك. يوسف يقول لي بلاش تجاوزات لأنه إحنا عنا أمثال ومسكين حالنا ما نحكيها وهم أكتر بنحكي، عشان هيك قلت ما بدي يا يوسف. أنا فاهمة.
0: تحت الهواء.
1: تحت الهواء. يلا صباح الخير.
0: صباح الخير لمحمود فوزي.
1: إيش بيقول أخ محمود؟
0: ما بقول إيش، بتذكرته زميلنا محمود فوزي.
1: صبح على مين ما بدك.
0: يسعد صباحه. وصباح الخير للأستاذ فاروق مرعي أبو رامي. صباح الخير للعم أبو بكر منصور على خط رفيديا. صباح الخير لكل سائق عم بسمعنا والركاب كمان.
1: صباح الفل. وردة الشام بدك يعني أقول هدول الأمثال على الهواء؟ بحس لا. بس هو مش احفر نفق بمسمار، هو شو اسمه احفر جبل بدبوس يا وردة. صح.
0: أنا ما بطلع عند التعليق.
1: أنا بفضل هذا كمان نحطه كمان تحت الهواء أحسن. صباح الورد. يلا خلينا نشوف. بوس الإيد ضحك على اللحى. أوكي وعندك
0: يعني شغل التسليك. هذا
1: يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بنالك غير ريحتها، هذا بتقوله كتير تماريو. عبد الله بتصبح حالك غالب عندك.
0: يسعد صباح. عصيرة البصل فيها برضو مثل بيحكي الأم بصل أبو توم. منين بده يجيب الريحة الطيبة؟
1: بالضبط من وين؟
0: هذا عصيرة البصل يعني.
1: صباح الورد. 2379143 ليش ما بيطلع عندك التعليقات واللايف الموجود على
0: فيسبوك؟
1: أريج بتقول هلأ تذكرت المثل اللي بتعيش على مبدأه. شو صار؟
0: منبه.
1: كل هاد منبه؟ طنش تع... هذا والله لو زلزال ما هيك. طنش تعش تنتعش
6: و...
1: لا وإلا فمن الحياة تنكمش.
0: الله.
1: حلوة هاي. صباح ما هي الحلقة أمثالي، هو الهدف من الحلقة شو أكتر مثل أو كلمة بتحكوه فقامت قلبت لأمثال. مش مشكلة يا تمارا، ليش زعلانين؟ احنا هنا قاعدين
0: يعني في خضام الحديث، في خضام الموضوع.
1: نعم
0: ذاته.
1: نعم يا عزيزي أحسن.
0: ممكن يعني نكمل نقاش عادي.
1: طبعا كل إشي يجوز.
0: يجوز
1: صحيح.
0: الممنوع
1: مرغوب.
0: مرغوب.
1: كل ممنوع مرغوب.
0: أنا مثل برضو بيحكوه.
1: كل ممنوع مرغوب. خلينا نشوف شو كمان
0: عندنا تعليقات.
1: أمثال هون. طوله طول النخلة. طيب اللي بيته من إزاز
0: ما يرمي
1: ما بترشقه بالحجار. مين؟ صباح الورد. خلي العسل والزيت بجراره
0: لتجي أسعاره.
1: أحسن
0: صح؟
1: صباح الله. الورد والله إنك وحش.
0: معنا رابع اتصال.
1: والله ما عدين. خذ الاتصال انت.
0: صباح الخير
7: يا اختي. صباح النور. حط العسل بجراره ليجي حماله.
0: الله.
1: طيب حاضرين.
7: هذا حماله. بعدين في سؤال يعني هذا حلو يا قلبي. يا كتكت اسمع راديو الحياة شو بيحكي، اسمع واسكت.
1: يا قلبي يا كتكت قدي ما تشوفه تسكت.
7: يا قلبي يا كتكت شوف النغم شو بتحكي واسمع واسكت.
1: الله يسعدك يا ربي.
7: يعطيناك مثل باسمك.
1: تسعدك. يسعدك يا ربي. حبيبة قلبي.
7: وقت تجرعة أمها بتطلع البنت لأمها.
1: مزبوط.
7: وبعدين في تاعة الام لما بيعرض الولد مع مرته وامه كم بتقول له ارفع راسك واشعه واش ما تقول لك اسمعها ولك ما تشوفش حالك على كل المصاري اللي حطيتها بس وش راس اسمعها.
1: مزبوط صحيح.
7: وكتير وكتير فيه
1: كتير امثال طبعا.
7: هلقيت رؤت لاني افطرت.
1: صحة وعافية
7: على قلبك.
1: الله يديمها من نعمة يا رب.
7: اتفضلي
1: حبيبة قلبي. بيتك عامر.
7: أهلين يا رب.
1: أهلين. أهلين حبيبتي. صباح الخير. كمان 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
6: أحط لك أغنية
1: يا ريت.
6: ما حطيتيش ولا أغنية
1: يا ريت.
6: ما حطيتي.

0: تاني. لا لا لا.
1: صباح الخير لتمارا بعارة. بتحكي لنا انه بنتها حافظة امثال اكثر منها، وبتحكي لنا انه الكسل
2: ما بطعمي
1: عسل. صباح الخير لأمل بسطامي، بتصبح عليك أنغام، بتحكي لك أكثر مثل بتستخدمه معروف، ضرب كفوف. يعني هذا بيحكي إنه تعمل خدمة مع حدا برد لك إياها بإشي سيء. صباح الخير لنجاة أبو ظنت، اللي بتحكي لنا دخن عليها تنجلي صح، وادعس عليها تنطفي سيجارة. صباح الخير للحج أبو عمار عليوي، بيصبح عليكم جميعا. يسعد صباحك حج أبو عمار، نهارك مبارك يا رب.
2: أقعد أعوج وإحكي صحيح،
1: اللي هو معلم سامي بتحكي لنا أقعد أعوج وإحكي صحيح، أكل الرجال على قد أفعالها، بتختم بأكل ومرعى
2: قلة صنعة.
1: صباح الخير ليوسف الزمار، اللي بتحكي لنا شحاد
2: مشارط
1: أو بتشرط.
2: عبير
1: أنا الأمثال اللي بتحكي عنها البنات واللي بيكون عنده كل أطفال البنات كتير بحبها. مثلا عبير تحكينا إنه الحمد لله المثل اللي انطبق، بتقول البنات أولهم شماتة وآخرهم حسد. حكته أم سعد، سابقتنا بخطوة أم سعد دائما.
2: طبعا صوان جاجي حفرت على رأسها
1: عفرت
2: وحش يوسف.
1: حكاية غروب تحكينا نافق بتشوف ميت مرافق، ويحكي الحقيقة بتقلبوا عليك الدقيقة.
2: اوكي
1: هيك طلع عند الاسم.
2: بس ماشي يلا يا جبل.
1: ابو زيد بحكي لنا اجوا يحذوا الفرس، عامل فارمد اجره. هذا لما حدا هيك يكون سغنون وفي حدث كبير وبيجي بس بده يبدي رايه ويتدخل. ضد مع نفس الوقت، لان في ناس بتتفلسف في اشياء ما بتعنيها اصلا. نجاة ابو ظنت تحكي لنا كل فوله ولها كيال، واللي بحرك السم
2: بدوقه. انا ما في يعني
1: مثلا حكايه غروب شو بتحكي لنا؟ انه مش ضروري اذا كانت منشورات مع الفيسبوك معناته ان احنا عشقانين. في ناس بتنزل عن الدين
2: بس خلينا ساكتين.
1: هذا
2: مثلا
1: يعني حكمه نوعا ما.
2: هلا يا ماخذ القرد على ماله بكره بيروح المال وبضل القرد على حاله. بس هل هدول كل هدول بتقولوها
3: يعني الى حد ما كل زهق يعني هدول اشياء مشهوره كل يعني شيء بنفس السياق. بحكي انا
2: حلو.
1: في مثل دائما نستخدمه، شو اتذكر منك يا سفرجله، كل عضه بغصه.
2: يا حرام يا سفرجله
1: يا سفر حماية الحفظ. هذا المثل هو والمثل الثاني عمر الاسى ما بينتسى. على فكره كثير بستخدم امثال كثير بحياتي، بس لانه سبحان الله اني قعدت على المايك نسيتهم كلهم.
2: صح، ما هو هيك الواحد بتصير معه. يعني انا لما حطيت السؤال فكرت اني راح اتذكر كل شيء بحكيه، بس ولا شيء لهلا تذكرت.
1: نيفر ايفر.
2: خلص فينا نعمل الواحد زهايمر. صباح الخير.
1: العبر كبر. ابو علي مسامي يسعد صباحك.
2: العبر كبر. الكبر عبر.
1: الكبر عبر. ثاني مره هلا يوسف اكيد بكون.
2: يوسف عبد الله بيقول العبر كبر. تفضل يا يوسف صحح له. صباح الخير.
1: لا ابو علي مسامي بحكينا لا تدخل بيت الظنان ولا تاكل
2: خبز المنان.
1: صحيح.
2: وجاجي حفرت على راسها. عفرت. طيب
1: على راسها بكلك انه بيحكي ابو علي.
2: لا هي حفرت يعني.
1: اوكي.
2: عقد الحافك مد رجليك.
1: يعني بحب تشوفي في نوع من القناعة، بس في نوع برضه من
2: بتحس انه اشو يعني
1: خلص بقيدك انه خلص ما تطلعش اكثر من هيك. صح. يعني ما بين وبين. حكينا اجوا يحذوا الخيل قام الفار مد اجره. يسعد صباحك عمي ابو عمار، الحج ابو عمار عليوي.
2: صباح الورد يا حج، اهلا وسهلا.
1: هذا للي بتدخل فيما لا يعني لقي ما لا يرضي. والله ما افطرت لانه الدنيا شوب مش مفطر
2: منيح. اسمع كل هذا
1: بين الغداء والفطور.
2: هذا لو مفطر كان شو
1: اعوذ بالقدر الشوب الدنيا
3: ش... هاي ايش رايت العبد
2: ولا تربايته هاي عندكم
3: عادي. انا شو لعبتي
1: لدرجه استنى نشتري الاندوم جاهز.
2: ايش رايت العبد وتربايته ولا تربايته
3: انغام لعبتي.
2: عرفت لعبه هند. هذا المثل يا نجاة. صباح الورد.
1: أصبع بخت ولا خزاين مال.
2: لا بعرفوش.
1: نعم اللي بتحكي.
3: كافي حافي
2: مخلوع صح، باب النجار مخلوع. يلا
1: باب المدرسة مفتوح وعالم بلادي مرفوع. هذا باب باسم
2: شو خطر تعبالك
1: بما انه الباب مفتوح حكت او باب
2: لا بتخيل لا بس انه بعرفهم بطريقة ما يعني لا اكيد ما لحقهم
1: احنا اكبر من هيك اعلاني
2: لا خلينا بزيادة شوي وبعدين نطلع للفاصل يلا عشان عبود معنا اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم.
1: شو عندنا بعد فقرة الامثال؟
2: هلا بقول لك شو
1: انا عندي شغل على 12.
2: لا خليك مكمل.
1: لا بدي انزل اداوم. اسعى يا عبدي
2: بس
1: طيب هذا بندرس ضمن الدين الشعبي والدين الشعبي خلينا اسميه لو اسعى يا عبدي بس معك لا هي احاديث ولا هي حكم ولا هي قرى بس ايش بحثك يعني من منطلق
2: انك تقوم وتشتغل وتتعب على حالك وحش عبود صحيح.

0: معجوق على مثل عبير. يلا
1: عبير مبروكة.
0: عبير مبروكة.
1: تحكي لك 10 أسهر عباب داري
0: ولكن
1: تكشف أسراري.
2: عجبك؟
1: عجبني. لا عجبتني الصياغة.
0: ما بتعرفها يعني؟
1: والقافية.
0: امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. ودن بالكلب أعوج. هو لو لف 100 لفة أنا بعرف. بحكي لك عمي أبو حديد كوم حجار
1: ولا هالجار.
0: أوكي يلا.
1: معلي المسامي بتحكي حسب ما قالت ستها تشوفه بتحكي عنه ذهب تعاشره
0: طلع أبو لهب.
1: بطلع أبو لهب
0: هذا لما إيش تنخدع بال بال
1: اللي قدامك
0: تاكل مقلب مرتب وقتها فيه.
1: المشكلة هذا المثل تذكروش غير بعد ما تاكل المقلب. وكمان نجاة أبزنت تحكي لنا طعم التم.
0: تستحي العين.
1: تستحي العين. قوية أمثال اليوم.
0: عجبوك؟
1: أنا طبعا ما بدناش هذا تاع الكلب رضينا بالبين
0: والبين ما رضي فينا.
1: البين ما رضي فينا.
0: أنا بحكي على فكرة هذا هلا تذكرت رضينا بالبين والبين ما رضي فينا.
1: سكافي حافي والحايك عريان. في كتير أمثلة عن الصناعات كتير. كمان
0: في كتير أمثال. وبقول لك هلا إحنا حطينا سؤال بتكون أنت بالوضع الطبيعي عندك كتير أمثال تقولها
1: بالضبط.
0: بس لما تيجي وقت الجاد
1: لما تقع الوقعة
0: تتذكر
1: تنسى كل شيء.
0: ما بتتذكر يعني يا دوب. بس والله ما شاء الله يعني عبود تذكروا المستمعين أشتر منا طلعوا.
1: بس مش هي والله مع إنه كتير بستخدم الأمثال كتير.
0: ما بقول لك أشتر منا طلعوا المستمعين. يلا صباح الخير. انبسطنا معكم. انبسطت؟
1: انبسطت.
0: منيح الحلقة كانت؟
1: لا شك انها رائعة بل رائعة جدا.
0: الله يرضى عليك.
1: شكرا على الاستضافة هند. شكرا
0: ولا
1: على الاستضافة.
0: تعال كل يوم عنا.
1: قلنا. اكيد لا شك.
0: تعال عنا كل يوم.
1: اكيد.
0: لا معنا بيوم بيوم.
1: اكيد لا لانه عندي دوام ميداني.
0: اكيد لا بيقول.
1: عندي دوام ميداني.
0: طب قول
2: يعني
0: بيساعدني.
1: ما انا من الصبح بتشرف عمالي
0: مش عارف. اكيد لا على فكره صفر مجاملات.
1: لا اعوذ بالله بقلبي على لساني. لا لا شك انه
0: عبود صفر مجاملات.
1: استضافه مش رائعه بل اكثر من رائعه. شكرا انغام.
0: ترقع لترقع يعني بتضبطش. هلا
1: هل يصلح العطار وما افسده الظهر؟
0: هلا عشان هيك بقول لك شو بدك ترقع لترقع.
1: شكرا جزيلا. نهاركم مبارك جميعا.
0: الساعه الاولى طيب بدنا نكمل بالساعه الثانيه. تعرفش كيف تنهيها؟ طب أكيد مستمعينا الكرام إحنا هيك بنكون رح ننهي الساعة الأولى معكم. رح ننتقل للساعة الثانية من مشوارنا الصباحي يوم بيوم ونتابع معكم فقرات البرنامج اللي خصصناها لليوم من ضمنها طبعا فقرة فضيلة المفتي. خليكم معنا.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبرسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، ومكملين معكم طبعا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس. اليوم الثلاثاء، ومثل ما انتم متعودين مستمعينا كل ثلاثاء بيكون معنا فضيله المفتي، مفتي محافظه نابلس الشيخ الدكتور احمد شوباش. واليوم رح نحكي عن فعليا موضوع مهم احنا بنمارسه احيانا، ممكن ما بننتبه، ما بنكون مركزين بخطوره هذا الموقف اللي عم نعمله. اليوم رح نطرح موضوع عن الحكم الشرعي لتسجيل المكالمات، وقديش مهم احنا نحترم خصوصيه الاخرين، خاصه احنا كلنا بنعرف انه الاصل بالمكالمات الهاتفيه خصوصيه الناس، حفظ اسرارهم. وفعليا من يعني من اخلاقنا انه احنا مش لازم لا نسجلها ولا ننشر هاي المكالمات من غير ما يعرف الطرف الثاني. هاي التفاصيل كلها مع فضيله المفتي. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولفريق العمل والهندسه الاذاعيه ولكل المنضمين والمستمعين لراديو حياه، حياكم الله.
0: اهلا وسهلا بحضرتك فضيله المفتي، يسعد صباحك. اليوم عم نحكي عن تسجيل المكالمات واحترام خصوصيه الاخرين، ولكن احنا اليوم مركزين على الحكم الشرعي للموضوع. تفضل.
1: كل الشكر والتقدير على اختيار هذا الموضوع لبيان الحكم الشرعي في مساله تتعلق بتسجيل المكالمات على المتصلين أو على المتصل بهم بغض النظر عن الباعث. يعني أحيانا بعض الناس بيسجل عشان ينقل ما قاله المتصل أو الذي تم الاتصال عليه لأناس آخرين. يعني في ناس بحب أحيانا أنه يتصل مع الشيخ وبده يسأله عن سؤال بتعلق بأطراف تانيين في القضية، مثلا بيكون في حكم شرعي متعلق بمسألة ميراث، بمسألة نزاع على مسألة، فهو بطرحها بطريقته، بعدين بده يسمع من الشيخ جواب، وبعدين بروح للناس اللي هو في بينه وبينهم إشكال أو قصة، قول لهم هي أنا سألت الشيخ وهي تفضلوا هي جواب الشيخ. أحيانا بيكون الباعث على التسجيل الإيقاع بين الناس. يعني مثلا أنا عندي داخل بقصة إصلاح مثلا بين ناس، فأنا بحكي مع أحد الأطراف وبدي أحكي للطرف الثاني شو قال فلان عنك. فغالبا ست أنغام تسجيل المكالمات بوقعنا بإشكاليات، أو ممكن الكلام اللي تم تسجيله ما وصلش الفكرة أصلا لما طرح عليه. أحيانا بعض الناس بنقل كلام بين ستات وبدها تقول لسلفتها شو حكت سلفتها الثانية، أو شو تحكي لضرتها ماذا قالت أخت الزوج أو كذا، فبسجله. يعني خدمة تسجيل المكالمات وضعت في الجوالات لهدف قد يكون هدف جيد أو هدف غير جيد، لكن نحن المسلمين بتختلف أمورنا، لأنه لما نستخدم أي شيء أجانا من خلال شيء مصنع أو شيء نستخدمه في حياتنا لازم نعرضه على أدلة الدين وعلى القرآن والسنة وعلى أقوال الفقهاء. الفقهاء بيقولوا انه يحرم شرعا اني انا اقوم بتسجيل اي مكالمة لاي انسان، سواء كان بهدف نبيل او بهدف غير نبيل او غيره، الا بعد استشارته واستئذانه، وانا او انا بالحد الادنى اكون اعرف انه هو هذا الشيء بيسمح فيه وما بكرهه وبحبه او موافق عليه. لكن اذا كان انا ما بعرف هذا الكلام، يعني أنا ما بعرف إنه هو بكره هالشي ولا لا، الأصل أنا أقول له إذا سمحت يا أخي الكريم أنا بتصل عليك قبل ما تتكلم، أنا بدي أقوم بتسجيل ماذا تقول لي، سواء أنت بتعطيني إشارة طبية أو بتعطيني معلومات دينية أو بتعطيني معلومات اقتصادية أو بتحكي كلام عام، حتى يكون اللي بنتصل عليهم عم بيعرفوا إنه كلامهم مسجل عليهم. طبعا قبل ما يتسجل الكلام عند الناس إحنا بنعرف من ناحية شرعية إنه الكلام اللي بنحكيه مسجل عند رب العالمين، وربنا بده يحاسبنا على كل كلمة بنقولها، لأنه ربنا بيقول في القرآن الكريم في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني بمعنى عذرا كل كلمة الإنسان بتلفظ فيها ربنا بده يسأله عنها، هل قالها صدق، هل قالها بناء على معلومة، هل قالها للفائدة، وإذا كانت خالية من الصدق أو من التأكد ومن ثقته بالمعلومة بتكون هاي المعلومة لا سمح الله إشاعة أو كذب أو غيره، يحرم علينا نتكلم بأي شيء من المخالفات الشرعية. حتى المعلومة الصادقة لما نحكيها أو نقول للطرف الآخر احكي لنا عن كذا، لازم نحن نستأذنه، وإن كان الكلام هو محسوب عند ربنا ومكتوب على العبد وسيسأل عنه، كمان احنا في علاقتنا مع بعضنا البعض لازم نستأذن قبل ما نسجل الكلام، لأنه دلت الأدلة الدينية على أنه لا يجوز التسجيل إلا بإذن. طب من أين جاء كلام أنه بندلل فيه على أنه سيدنا النبي قال هذا؟ سيدنا النبي وديننا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا حديث رواه أكثر من واحد من العلماء، الترمذي وأبو داود وأحمد، والحديث حديث صحيح. شو معنى إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة؟ يعني إذا واحد حكى لواحد كلام أو ست حكت لست كلام ثم التفت، يعني التفت إلها معنيين، إما معناها أخذ يطلع يمين وشمال يعني كأنه ما بده حدا يسمعه، أو بعض العلماء قالوا ثم التفت يعني ذهب وراح بعيد عنا، يعني ترك الكلام عندنا. فهي أمانة يعني فالحديث أمانة، أو فالخبر أمانة، أو في اللي صار عندك أنت أمانة. طب أنا لما أحكي لك كلام وأنت سمعته مني صار أمانة عندك، شو الأمانة لازم نعمل فيها؟ نحفظها، ما نبوح فيها، ما نطلعها للآخرين، إلا إذا أنا حكيت لك أني أنا يا أخي الكريم أو أختي أنا الكلام اللي بتحكيه بدي أسجله وأنقله لحدا من الناس. شو رأيكم؟ إذا رضيوا رضيوا، ما رضيوا ما بسجل. طيب فهي أمانة، ورب العالمين بقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاء في بعض الأحاديث عن سيدنا جابر قوله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس أمانة. شو يعني المجالس أمانة؟ يعني نكون احنا جالسين احنا وثلاثة أربعة عم نتحدث، تحدثنا بشيء، ناقشنا مسألة شرعية علمية اجتماعية، هل هذا الكلام اللي بدور وربما نأتي على سيرة إنسان لكن بدون ما نقع في غيبته أو نميم عليه، يعني ممكن من باب توصية إن راجع فلان أو احكي لفلان أو خلينا شو رأيكم تصرف فلان صح ولا غلط نتناقش فيه بعدين بدنا نبلغه برأي، لما دام جلسنا وتحدثنا فالأصل الذي دار هنا أمانة. كذلك اللي بيصير على التلفون أمانة، يعني كل حديث بنحكي بيننا وبين بعض هذه أمانة، ومعنى هذه الأمانة إنه يحرم شرعا إني أنقلها للآخرين حتى لو ما فيها أي ضرر، إلا بناء على إذن من صاحب الشأن أقول له أنا بدي أحكي على لسانك أو أسمع صوتك لفلان. كذلك يشبه هذا أخت أنغام فتح السبيكر السبيكر أو اللي بيقولوا له الصوت العالي يعني أو دبريت، هذا باللغة لغة الجيران أعدائنا هذول، يعني أنت فاتح خط. يعني أنا مرة كنت جالس عند رجل إصلاح وبيحكي مع أحد الخصمين، وهذا الخصم لما حكى معه ذكر الخصم اللي جالس عند رجل الإصلاح بسوء وصار يشتم فيه وكذا، هذا الإنسان اللي فتح خط وفتح السماعة وخلى الخصم يحكي وتركه يحكي وأساء لخصمه، مع أنه إحنا ربنا وديننا سمح لنا نكذب على الخصوم نقول لهم فلان ذكرك بشيء حسن هو مش ذاكرك عشان نقرب وجهات النظر. فكيف نسمح لأنفسنا نخلي واحد يذكر واحد بسوء بالصوت العالي وأمام أذنه أمام سمعه وبصره؟ فإحنا بنشيع هيك بين الناس المشاكل وبنضيع السلم الأهلي كرمال اتصال. لذلك الاتصالات أمانة، الاتصالات مسؤولية، الاتصالات قد يحصل فيها أحيانا أشياء تسمى عورات، يعني ما بحب الإنسان حدا يطلع عليها، ممكن أحيانا يكح، ممكن أحيانا يحكي كلمة عن غير قصد، ولذلك بتشوفوا ناس بتصيدوا لبعض الناس مثلا بسجلوا لهم مكالمات وبعد فترة ببثوها، اسمعوا فلان ماذا قال، شوفوا التسجيل الصوتي لفلان. أحيانا بتكون أسرار وأحيانا مثلا لا تنقل ومع ذلك تبث، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بحذرنا من تتبع عورات المسلمين، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا معشرة من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه ولو في جوف رحله، وفي رواية على رؤوس الخلائق. عشان هيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمرنا أنه نراعي ونعتبر السرية في موضعها. والإنسان اللي بتكلم مثلا بصيح أمام الناس وحابين يسمعوا له هذا مسألة، والإنسان اللي بحكي في تلفون أو بحكي في مجلس هذا كلام يعتبر أمانة وسر لا يجوز نقله إلا بطلب الإذن من صاحبه مهما كان هذا الكلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فنقل الكلام ونقل التسجيلات بدخلنا في الضرر وبدخلنا بالإثم وممكن يكون سبب لإدخال المشاكل بين الناس. فلنحرص على ما نتكلم وكيف نتحدث وكيف نحافظ على أسرار الناس وعلى اتصالاتهم وتكون ضمن الأمانة وضمن عدم إدخال الضرر على المسلمين أنفسهم.
0: نعم يعني قبل الختام بس عندنا كمان ضمن المشاركات أنه بيقولونا للأسف مشاكل كتيرة صارت من هاي التصرفات، لهيك لو إحنا يعني بدنا ننصحهم نصيحة فضيلة المفتي شو ممكن نحكي لهم، ونرجع نركز انه هو فعليا حرام شرعا انه انا ما بقدر اسجل المكالمة من غير ما يعرف الطرف الثاني اني انا عم بسجلها، صحيح؟
1: يا ست أنغام احنا نعم. بنتحدث في مسائل بتمس حياة المجتمع،
0: صحيح.
1: وننطلق من الواقع وما بننطلق فقط للحديث او انه نكلم الناس بس في برنامج لدقائق.
0: نعم.
1: احنا هذه المشكلة بناء على معطيات وبناء على اسئلة وبناء على تجارب شخصية.
0: نعم.
1: يعني وانا شخصيا احيانا بتصل علي ناس بيسألوا سؤال وبطريقة او باخرى اكتشف انهم بسجلوا، فبقول لهم يا جماعة انتم بتسجلوا، فللأسف بقولوا لي اه وكنا بدنا نستشيرك وكنا بدنا نستأذنك، طب انتو ليش ما استأذنتوا من اول المكالمة؟ طبعا انا مثل ما بحكي على الراديو اي كلام بيجيني انا شخصيا اتصال على هاتف او على جوالي انا بجاوب ضمن هذا المنطق، انا ما عندي سر اخبيه ولا اخشع اي كلمة. لكن انا بقول للمواطن بدك تحكي مع المفتي او تحكي مع المحافظ او تحكي مع مدير دائرة او تحكي مع اخوك او مع شقيقك او تحكي مع او تحكي انت مع جارتك او مع سلفتك، حتى بين الازواج. يعني بيجوني ازواج بقول لي انا كنت احكي مع زوجتي وسجلت لها وانا هسه بسمعك تسجيلات زوجتي، شوفي لوين وصلت. هذه الخدمة موجودة، خدمة التسجيل بكبسة على الجوال الحديث بسجل فبصير يلف ويعد وبعد شوي بفتح عليها. طب بلقي في اشي وقع من انسان بدون انتباه او غيره، لذلك انا بأكد انه يحرم شرعا، يحرم يعني حرام.
0: نعم.
1: انا بكون اعتديت على هذا المسلم اللي اتصلت فيه او الانسان اللي حكيت معه بدون ما استأذنه، يحرم شرعا اسجله الا اذا انا اخذت الاذن منه سواء كان مسؤول او غير مسؤول. القضية تتعلق بانه حقي اني لما اتكلم على التلفون ما يسمعني ولا يرد علي ولا يعرف اللي تكلمته الا اللي اتصل فيه، اي حدا اخر

0: من المواطنين وتؤدي إلى كثير من المشاكل وتؤدي إلى بغضاء ونزاعات وكراهية بين الناس بعضهم البعض نتيجة هذا التصرف. وأنا بقول هذا ومسؤول عن كل كلمة بحكيها. فالأصل أن تكون علاقتنا قائمة على الوضوح والمصارحة والكلام الواضح، وألا نعتدي على حقوق بعضنا البعض باسم شهوات أو باسم مصالح أو باسم رغبات بالأخير بتوقعنا إما بقطيعة أو بنكد أو أحيانا إيذاء أو إضرار بالناس أو مواقف سلبية تؤخذ من مثل هذه التصرفات. بتمنى أن هالرسالة تكون وضحت لكل المواطنين والحكم الشرعي يكون واضح وربنا يوفقنا للعمل بما يرضي الله. إذا سجلنا نأثم ونجمع سيئات ونرتكب حراما وهذا حكم واضح باتفاق أهل العلم المعاصرين، إلا إذا أنا بعرف إنه البتصل عليه أعطاني إذن أو سمح لي أو بعرف من كلامي معه إنه هو يسمح بالتسجيل، ساعتها بصير التسجيل مباح لا إشكال فيه.
1: شكرا جزيلا فضيلة المفتي، مفتي محافظة نابلس الشيخ الدكتور أحمد شوبش. إن شاء الله يا رب يعني فعليا الواحد ينتبه أكثر لتصرفاته وموضوع تسجيل المكالمات. ويعني وإنت عم تحكي بس هيك يعني قبل ما أختم، وفكرة إن الرجل لسه يسجل لزوجته المكالمات ويحكي لك لا بدي أسمعك، هي شو كانت تحكي لسه، هاي بتحسها مشكلة أيوة. أكبر فعليا أيوة. فضيلة المفتي ف يعني ربنا يهدي البال ويصلح الحال
0: يا رب يا رب، واجبنا احنا نضل نحاول
1: أكيد.
0: وان شاء الله الناس تستجيب وبتسمع وبتصير التصرفات بشكل افضل واحسن
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله ربنا ياخذ بايد شعبنا للاخلاق الحسنه وللتصرفات الطيبه ولشرع الله ولدين الله ويكون اقرب لمرضاته، لانه اذا اقتربنا من مرضات الله واقتربنا من رضا ربنا علينا اكيد حالنا بتغير لاحسن حال وبكون افضل بكثير.
1: يا رب يا رب. فضيلة المفتي شكرا جزيلا، اهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. فاصل مستمعينا الكرام، واكيد بعد الفاصل نرجع ونكمل ما تبقى من البرنامج، خليكم معنا.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم.
8: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد ومكملين معكم بالجزء الأخير من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير طبعا لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. يعني بالجزء الأخير إن شاء الله من البرنامج راح ننتقل لموضوع كتير مهم، هذا الموضوع للأهالي اللي مش عارفين طلاب أولادهم شو ممكن يعملوا خلال العطلة الصيفية. مركز التعليم المستمر وتحديدا خدمة المجتمع في جامعة القدس المفتوحة بمحافظة نابلس عم تطلق مخيم المهارات والذكاء الاصطناعي الصيفي. رح نحكي أكثر عن المخيم، فعالياته، فكرة المخيم، وين رح يكون، قديش مدة هذا المخيم، مين العمر اللي رح يشارك بهذا المخيم، قديش رح يضيف لابني مثلا في حال شارك بالمخيم. كتير من التفاصيل رح نحكيها، طبعا أهم شيء متى رح نبلش فيه. أكيد رح نحكي أكتر هاي التفاصيل مع الدكتور سليم جيوسي، وهو منسق مركز الإبداع والتمييز بجامعة القدس المفتوحة. طبعا هذا المخيم هو بالتعاون مع مركز الإبداع والابتكار. صباح الخير للدكتور سليم. صباح الخير. يا أهلا وسهلا، كيف أصبحت؟
1: والله تمام الحمد لله، كيف إن شاء الله لك خير أنت وجميع مستمعينك وبأحسن حال.
0: الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله دائما وأبدا. إحنا اليوم عم نحكي عن إذن مخيم المهارات والذكاء الاصطناعي الصيفي، بدنا نتعرف أكثر على المخيم، فكرته، فعالياته، الأعمار، يعني حطنا بأجواء المخيم، إمتى رح يبلش كمان، كل هاي التفاصيل، تفضل.
1: صحيح، طبعا احنا اول شيء بنعرفكم على مركز الذكاء الاصطناعي اللي هو مركز كيو انوفيشن، اللي هو اول مركز ابداع موجود في مدينه نابلس وحتى على مستوى الوطن. طبعا المركز تاسس تقريبا قبل 6 شهور، ولكن مع احداث الحرب صار في تاخير ببدء فعاليات المركز. طبعا هو مركز متخصص في صقل مهارات استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي في كافه القطاعات، سواء كانت قطاعات الطلبه المدارس، الخريجين الجامعات، حتى اصحاب المهن والحرف. طبعا كانت الفكره في البدايه انه نستهدف طلبه المدارس بطريقه اللي هي النوادي الصيفيه والمخيمات الصيفيه لهدفين مهمات جدا. الهدف الاولاني اللي هو للاسف الركائك في العمليه التعليميه الموجوده حاليا، طبعا بسبب الظروف الراهنه، مش بسبب القطاع التعليمي او الوزارات او المعلمين بيقوموا بواجبهم على اكمل وجه، ولكن نعرف انه طلبه المدارس يوم في دوام عندهم وايام كثير في اجازات عطل بسبب حروب او اضرابات. فكان في عندنا رساله ساميه من جامعه القدس المفتوحه اللي هي دعم القطاع التعليمي في المدارس، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كانت اللي هي بصراحه الاقبال الشديد من قبل طلبه المدارس على استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقه سلبيه. طبعا الطريقه السلبيه اللي نقصدها اللي هي مثلا حل واجبات، حل امتحانات، مساعده الذكاء الاصطناعي بطريقه سلبيه في الدراسه. فكان الهدف اعاده توجيه طلبه المدارس لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدتهم في العمليه التعليميه بطريقه ممتعه وبطريقه ايجابيه، بحيث انه ما يكون الطالب عباره عن كوبي بيست بنسخ من الذكاء الاصطناعي. بدنا نحاول طبعا في المخيمات الصيفيه او النوادي اللي عقدناها حاليا انه نغطي هذا العجز او النقص. طبعا أعلننا عن الدفعة الأولى، طبعا كانت قبل ذلك تهيئة، إنه كان في عنا استضافة لمجموعة من متفوقين في مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس، مشكورة مديرية التربية والتعليم على تعاونها معنا. نسبت مجموعة من المتفوقين، أعطيناهم دورة في استخدام تقنيات ومهارات الذكاء الاصطناعي، وتم تخريج الدورة الأسبوع الماضي. لاحقا للخطوة الأولى كانت الخطوة الثانية اللي هي إعلان عن المخيم أو النادي الصيفي اللي هو مخيم الذكاء الاصطناعي. طبعا زي ما حكينا دعم للعملية التعليمية، ترفيه للطلاب في الصيف باستخدام مهارات إيجابية بيستخدموها في حياتهم، وكان في إقبال شديد جدا من قبل أهالي محافظة مدينة نابلس بالأخص على التسجيل. يعني كنا مفترضين إنه في عنا مجموعة واحدة رح تبدأ، ولكن ضغط الأهالي فتحنا كمان مجموعة فصار عندنا العدد مشرف على 50. كانت خطتنا 25، استهدفنا ضاعفنا عدد الكادر المدربين مشان نغطي 50 طالب. ولاحقا كان في برضو تسجيل إضافي، فأعلننا عن الدفعة الثانية راح تبلش إن شاء الله تعالى بتاريخ 23 شهر. طبعا فعاليات المركز فعاليات فيها متعة، فعاليات فيها تدريب وتعليم، وأكثر شيء بنركز عليه اللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة إنها تفيد الطالب وتكون إيجابية في دراسته وفي عمله. بنستخدم إشي اسمه Study and Teach، اللي هو إنه استخدم الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم والتعلم. هاي بشكل مختصر عن المخيم الصيفي.
0: طب دكتور يعني أنا عم بشوف إنه أول شيء يعني لطلبة الصف السابع حتى صف 11 اللي رح يكونوا مشاركين في هذا المخيم، خلينا نشوف يعني شو ممكن يتعلموا بالمخيم، لأني كمان عم بشوف إحنا في ساعات تدريبية في شهادات، خلينا نشوف شو ممكن يتعلم الطالب، كيف يوظف الذكاء الاصطناعي بطريقة إيجابية على سبيل المثال. تفضل.
1: صحيح. أول شيء بالنسبة للأعمار، إحنا بصراحة فصلنا الطلاب إلى مجموعتين اللي هم اللي خلينا نحكي المرحلة الأساسية الدنيا والعليا، أخذنا الطلاب اللي هم صف 9 10 11 حطناهم في مجموعة، ودون الصف 9 10 11 حطناهم في مجموعة أخرى، والتنين تقريبا بأخذ نفس المعلومات ولكن بطريقة تناسب عقلية كل فئة عمرية. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إحنا في المخيم الصيفي الهدف الأساسي أو شو اللي بدنا نعطيكم إياه، أول شيء إحنا رايحين نركز على عمليات تصميم بالفيديوهات والصور للطلاب. ليش طبعا إحنا ندخل من هذا المدخل؟ لأن هي أكثر متعة بالنسبة للطالب اللي هي تصميم الفيديوهات والصور، قبل ما إنه نتخلل في عقلية الطالب وندخل في خدمة العملية التعليمية. بدناش الطالب يوقع في شك بعد ما ينتهي من المرحلة الدراسية ومن الفصل الثاني إنه يجي عنا على النادي الصيفي ونفاجئه ونحكي له تعال ندرس أنا وياك كيمياء أو فيزياء أو أحياء باستخدام الذكاء الاصطناعي. فكانت الخطة عندنا مدروسة بحيث أنه تخلل لعقلية الطالب بطريقة ممتعة جدا في البداية، اللي هي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التصميم، صور فيديوهات تعديل فلاتر على الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. والشغلة الثانية برضو الأكثر متعة اللي هي التحكم بالروبوتات اللي هي الروبوتكس، خلينا نحكي سيستم باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني على سبيل المثال اليوم عندنا اليوم الثاني من النادي الصيفي، في عندنا تدريب للفئة الدنيا العمرية الدنيا اللي هم صف سادس سابع ثامن تدريب على الروبوت كيف يتحكموا فيهم باستخدام الذكاء الاصطناعي. جبنا لهم مجموعة من الروبوت، طبعا روبوت فيزيائية يعني بيشوفوها أمامهم بيصيروا يعطوها أوامر، ارفع إيدك نزل إيدك ارفع إيدك وأشياء زي هيك. طبعا هاي بتشكل متعة للطالب. في المرحلة ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي سميناها إحنا بصراحة المرحلة الوسطية، اللي هي بعد ما الطالب يتمتع في البداية باستخدام تقنيات التصميم والتحكم بالروبوت، بدنا ندخل على المرحلة الثانية اللي هي المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كيف يعني معرفة؟ شو رأيكم احنا وياكم نعمل بحث للطلاب والمدارس، نعمل بحث عن شيء انتم بتحبوا مثلا تاريخ الديناصورات. طب شو رأيكم انه بدل ما احنا نعمل البحث عشوائي من رؤوسنا ونروح نقرأ كتب بالطريقة التقليدية، شو رأيكم نفتح نشوف ما هي ادوات الذكاء الاصطناعي اللي بتعطيني معلومات معرفة رنفز؟ يعني برضو ما بده الطالب يتعود ياخذ من الذكاء الاصطناعي معلومات بدون ريفرنسز. فراحين ندخل على البحث العلمي، كيف انه الطالب يبحث عن اشياء بسيطه بتهمه في حياته. كل طالب شو بهمه؟ تعال انت بتهمك المعدات والتقنيات، بتهمك الجرافات، شو رايك نبحث عن موضوع الجرافات والتقنيات هاي على سبيل المثال بس باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونكون حريصين على انه نحصل على المعلومه الصح من الذكاء الاصطناعي. كيف انه نروح على مواقع بتعطيني ريفرنسز، بتعطيني سايتيشن اقتباس، من وين هاي المعلومه جبتها يا ذكاء. المرحلة الثالثة طبعا احنا راحين ندخل فعليا على الكور اللي بهمنا في الموضوع كلياته، انه ناخذ مقاطع من مناهج مديرية التربية والتعليم او حتى بعض المدارس الخاصة، وانه هاي المقاطع نخدمها في الذكاء الاصطناعي بحيث انه تفهم الطالب العملية الفيزيائية المعينة او الكيميائية او شيء له علاقة بالاحياء. طبعا ما بدنا نيجي نحكي للطالب نحكي له والله هاي لها علاقة في منهاج الصف الثامن الفصل الثاني، لا، احنا بدنا نجيب مقاطع منهجية من الكتب المدرسية، نخلي الطالب ينتج مع هاي المقاطع المنهجيه باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعالوا انا وياكم نحل المعادله الكيميائيه التاليه، طب هاي مش رح نفهمها، كيف بدنا نفهمها؟ شو رايكم ندخل على تشات جي بي تي او الجيميناي نخليهم نسالهم كيف بتم التفاعل؟ طب شو رايكم ندخل على شيء زي الديب سيك او ندخل على مواقع ثانيه تعطيني بالضبط فيديوهات بتحلل التفاعل؟ فهيك بصير متعه عند الطالب وهو في الباك جراوند تاعته قاعد بتعلم شيء له علاقه في الدراسه ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي. راح نكون حريصين جدا انه الطالب ما يمل، يكون متمتع، في عنده حريه الحركه اثناء المخيم الذكاء الاصطناعي، في عنده حريه التنقل في مرافق الجامعه في البريكات اللي راح نعطيها، منشان ما يشعر نهائيا بوجود انضباط مدرسي، رغم انه احنا بنرحب في الانضباط المدرسي ونحبه، ولكن هاي مرحله العطله الصيفيه احنا بنخاطب الطالب على اساس انه طالب مجاز جاي يتمتع ويتعلم بنفس الوقت.
0: طب دكتور سليم قديش مهم يعني خلينا اقول انه الطلاب فعليا يتعلموا الادوات الصحيحه للذكاء الاصطناعي ويوظفوها باستخدام مفيد لهم، لانه احنا يعني هو سلاح ذو حدين، قديش مهم صحيح. التركيز على هاي النقطه فعليا.
1: صحيح، هو الذكاء الاصطناعي فعليا سلاح ذو حدين، هو مجبر أخاك لا بطر، يعني ما فيش مجال إنه إحنا ننهر أطفالنا وأبنائنا من استخدام الذكاء الاصطناعي. وإحنا بنتذكر كتش نهرناهم من استخدام الفيسبوك والإنستغرام وسناب شات والتيك توك، ولكن ما في سيطرة كانت من قبل الأهالي، فهي معركة أنا بسميها معركة خاسرة. الآن الأفضل من إنه إحنا إنه نحارب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة سلبية، الأفضل إنه نبحث عن الطرق الأفضل والأحسن في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي باستخدام أو بطريقة المؤهلين. يعني في عنا دورات منتشرة في قطاع الوطن كليات، وفي عنا في الجامعة بتخليه يتوجه الطالب كيف أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي. الآن الطالب الذي لا يستطيع أن يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، ممكن هاي السنة إنه إحنا نحكي عنه أوكي عادي، أهله ما بيحب يستخدم التكنولوجيا، ولكن السنة الجاي رايحين في نوقع في مصطلح مهم جدا اسمه أمية الاي اي. في عنا حاليا الأمية الرقمية، رح نوقع في مصيبة اسمها أمية الاي اي. فعشان نستدرك الموقف، احنا لازم يكون في عنا توجيه من قبل الاهالي في المرحلة الاولى، انه انت في دراستك تعال فرجيني كيف حليت الرياضيات هاي باستخدام الذكاء الاصطناعي. بيجي الطالب يعطيك النتيجة، بتحكي له لا ما تفرجيني النتيجة، خليه يشرح لك تشات جي بي تي او الجيميناي كيف تحل القسمة الطويلة. فبنلاقي انه في تشات جي بي تي في عنا تقنية داخلية بلت ان اللي بسموها ستادي اند تيتش، بتيجي بتفهم انه هذا طالب، فبتشرح له انا كيف قمت بعملية القسم الطويل، تفاعل كيميائي بالنسبة لطالب الصف التاسع والعاشر. انا لما اجي ادرس ابني ما باجي بنهره او بمنعه، نهائيا ممنوع اني امنعه اجي احكي له ما تستخدم الذكاء الاصطناعي مشان تطلع ناتج المعادلة الكيميائية، لا بالعكس انا وياه تعال نقعد انا وياك مع بعض، شو التقنية اللي بتستخدمها التقنية، طب فرجيني كيف هذا التفاعل بيتم وكيف بحصل على نتائج التفاعل. فاذا انا عودت الطالب انه استخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه منهجيه بطريقه علميه، انا بكون حصلت على نتيجتين مهمات، اني خففت عن حالي انا شخصيا اعباء التدريس كولي امر، وفي نفس الوقت اتاكدت تماما انه حصل على المعلومه عن طريق التحليل والاستدراك والفهم مش عن طريق التلقين. طبعا هيك اذا استمرينا بهاي الحاله مع التحفيز اللي موجود من قبل الاهلي، استخدم الذكاء الاصطناعي فرجيني تعال كيف تحضر فيديو، فرجيني كيف استخدمت الذكاء الاصطناعي، اوه حلو ممتاز احنا حصلنا على نتيجه باستخدام تحليل ممتاز، ما حصلنا على نتيجه مباشره وسريعه، فهيك احنا بنحفز الطلاب ونشجعهم على استخدامه بطريقه ايجابيه.
0: قبل الختام دكتور، في بعض المستمعين واللي عم بسمعونا يعني حابين رقم للتواصل معكم لأنه كيف التسجيل، وين ممكن يسجلوا، يعني كيف ممكن يسجلوا وقديش معهم وقت؟
1: صحيح، الآن إحنا الدفعة الأولى اكتملت، فاتحين التسجيل للدفعة الثانية رح تبلش بحدود تقريبا 23 شهر. طبعا بإمكان الأهالي أو الأولياء أمور يسجلوا عن الطرق التالية. الطريقة الأولى أنه يجي مباشرة ولي الأمر على قسم التعليم المستمر عندنا في الجامعة، بيوضحوا له شهي الدورة مدتها عدد ساعاتها، وبيسجل بشكل مباشر بيحجز مقعد للطالب. الآلية الثانية أنه بدخل على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع الفيسبوك على كيو إنوفيشن هاب، بس اكتب كيو إنوفيشن هاب، عن طريق مراسلة ذكية بتعامل مع الذكاء الاصطناعي، برسل معلومات الطالب، برسل اسمه ورقم تلفونه، في حال وجود موظف راح يرد موظف لايف عليه طبعا متفرغ، في حال ما كانش باخذ تعليمات من الذكاء الاصطناعي، شهي شروط الدوره، شهي رسوم الدوره من اي ساعه لاي ساعه يوميا، وشهي الصفوف الموجوده او المتاحه حاليا، وبعدين الذكاء الاصطناعي بوجهه انه يبعث اسمه ورقمه، ثاني يوم احنا بنتواصل معاه مباشره على التلفون بنأكد على عمليه التسجيل وحجز الموقع. يعني هذول الطريقتين، طبعا الواتساب مدعوم في الشات بيس او الشات بوت الموجود على الصفحه، طبعا مباشره بدخل عليه بتبلش تسلسل الأسئلة والإجابات وبحجز موقعه، أو إذا كان موظف حكيت برد عليه بشكل مباشر، أو بيجي على الجامعة على التعليم المستمر وبسجل. طبعا التسجيل متاح خلال الأسبوع الحالي لأنه العدد حتى على الدفعة الثانية شارف على الاكتمال، إن شاء الله إذا اكتمل عدد الدفعة الثانية حيكون في عندنا دفعة ثالثة، ولكن ممكن تكون متأخرة بالنسبة للأهالي لأنه معظم الأهالي بشهر خلينا نحكي 7 و8 بتكون نهاية 7 بداية 8 بتكون نهاية الوقت الصيفي، بحبوا فرغوا أبنائهم.
0: يعني أكيد نتمنى التوفيق للجميع، وشكرا لتواجدك معنا لليوم دكتور سليم.
1: شكرا لك وشكرا لراديو حياة وشكرا لجميع مستمعينك، وطبعا أنت دائما بتنير الطريق وبتنير الدرب في المسجدات اللي بتفيد المواطن وفي صميم فائدة المواطن، ومن تحيي راديو حياة وإن شاء الله بيستمر على هاي المنهجية.
0: الله يسعدك دكتور، شكرا كتير لإلك، يسعد لي هالصباح، يعطيكم ألف عافية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا طبعا مستمعينا الكرام، احنا بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام، دايما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: إنها الساعة 12:00 ظهراً.

0: من الميدان ومن حول العالم، نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 34 إصابة مختلفة. أفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم بأن إدارة سجن الدامون صادرت معظم تنانير وثياب الصلاة الخاصة بالأسيرات في خطوة جديدة تمس حقوقهن الدينية وتقيد ممارستهن للشعائر والعبادات داخل السجن. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أصدر جيش الاحتلال اليوم إنذارا بإخلاء مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك في ظل غارات قام بشنها الاحتلال على المدينة ما أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لقناة فوكس نيوز بأن مصالح الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني قد تختلف عن مصالح إسرائيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع بيت فوريك وسرة وعورتة والمربعة ودير شرف و17 والبدان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
3: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
2: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك، قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك. ولما شافها عينه ما تزحزحت قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

أنتم أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: تضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز الأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية 8 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 34 إصابة مختلفة. أفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم بأن إدارة سجن الدامون صادرت معظم تنانير وثياب الصلاة الخاصة بالأسيرات في خطوة جديدة تمس بحقوقهن الدينية وتعمل على تقييد ممارستهن للشعائر والعبادات داخل السجن. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية والقدس. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارات اليوم بإخلاء منطقة سور في لبنان والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك في ظل غارات يقوم بشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لقناة فوكس نيوز بأن مصالح الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني قد تختلف عن مصالح إسرائيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، عورتا، المربعة، دير شرف وطريق 17 والباذان وبيت فوريك، أيضا جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واق شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: الساعة الآن 2:00 مساءً. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. سفير إسرائيل في واشنطن: الحرب مع إيران قد تنتهي خلال أسبوعين. ثمانية شهداء وأربعة وثلاثين إصابة مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في قطاع غزة. وعشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك.

إلى التفاصيل، أعلنت المصادر الطبية في قطاع غزة عن استشهاد ثمانية فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية جراء اعتداءات إسرائيلية متفرقة. بهذه الحصيلة الجديدة طبعا ترتفع أعداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر للعام 2023 إلى أكثر من 72 ألف شهيد في ظل استمرار الانتهاكات الميدانية التي تطال المدنيين. ولكن في التطورات الأخرى، فأفاد اتحاد لجان الصيادين بأن قوات الاحتلال البحرية هاجمت مراكب الصيد الفلسطينية في قطاع غزة، وأسفرت هذه العملية عن اعتقال 9 صيادين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وهذا يمثل تصعيدا جديدا ضد فئة تعاني من حصار مشدد وتضييق مستمر على لقمة عيشها في بحر غزة. وفي الثانية أيضا، اقتحامات واعتقالات بالضفة كانت شاملة لعدد من مدن وبلدات متفرقة في الضفة الغربية وأيضا في القدس. تخلل هذه العملية اعتقال طالت عدد من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون، إلى جانب طبعا مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

أيضا بالثانية القناة 14 العبرية، الكابينت الإسرائيلي يقرر أن أي إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل سيؤدي إلى رد بهجوم على بيروت دون موافقة خاصة من المستوى السياسي.

وغارات مستمرة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة سور اللبنانية. في هذا الصدد أيضا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر إنذار بإخلاء سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وذلك في ظل غارات قام بشنها على المدينة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات أيضا.

0: وفي الشأن اللبناني أيضا، كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء لكامل مدينة سور بما فيها الحارة المسيحية، وهي لأول مرة منذ بدء أوامر الإخلاء. دعنا نستمع إلى هذا التقرير والذي يرصد لنا كافة التفاصيل فيما يتعلق بآخر التطورات اللبنانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
1: في الآن قبل أن نتحدث عن الحارة المسيحية، يمكن أن نبدأ بالخريطة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي من الرشيدية. هذا مخيم الرشيدية، في نهاية هذا الشاطئ يبدأ مخيم الرشيدية، وبالتالي صعودا مع زميل بشير أبي راشد، عين بعال، الحوش، البرج، كلها نقاط هي تحيط من الناحية الجنوبية ومن الناحية الشرقية بمدينة صور، إضافة إلى المعشوق، المساكن، وصولا إلى الجهة الشمالية لمدينة صور، أي المقلب الآخر من المكان الذي نقف فيه، شبريحة. وأيضا اليوم لأول مرة هو طلب إخلاء الحارة المسيحية، هذا الذي أدى إلى حال من القلق بكل أرجاء مدينة صور. لماذا؟ لأنها كانت المساحة الآمنة والنقطة التي يلجأ إليها حتى من بقي من مدينة صور عندما تصدر الإنذارات وتصدر طلبات الإخلاء. كان البعض يذهب إلى تلك الحارة القديمة المسماة كذلك، ولكنها تضم من كل الأطياف المجتمع اللبناني. وبالتالي اليوم عندما ذهبنا أيضا إلى تلك الحارة شهدنا حجم الخوف، القلق، إلى أين سيذهبون؟ هي المرة الأولى التي ينزحون فيها، البعض نزح إلى الحارة ثم ينزح مرة أخرى ويتهجر، وأبناء تلك يعني الحارة يخرجون ولا يعلمون أين سيذهبون، خصوصا أن كل صور هي المهددة وكانوا هم المساحة الآمنة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي أدخل الحارة المسيحية تدريجيا بدائرة الخطر. لماذا؟ لأنه قبل أسبوع تقريبا هو طلب، يعني هو هدد وقال بأن هناك العشرات من عناصر حزب الله داخل الحارة، وبالتالي إذا لم يخرجوا سوف ينذر الحارة. يومها تدخل الجيش اللبناني ودخلت مخابرات الجيش وقاموا بإجراءات حتى منتصف وما بعد منتصف الليل مع البلدية، وخرج الكثير من المواطنين من داخل تلك الحارة، وبالتالي أيضا قمنا بجولة في تلك الحارة وكان الوضع آمنا، وهي حارة صغيرة أصلا لا تستطيع أن تتحمل يعني بنى تحتية عسكرية أو نشاطات عسكرية، هي حارة صغيرة ببيوت أثرية ومناطق منطقة سياحية، وبالتالي كان الوضع يبدو آمنا وكأن الإنذار انتهى مفعوله. لكن اليوم يعني تجدد هذا الإنذار لكل مدينة صور ومن ضمنها هذه الحارة. إذا أخرجنا النقطة والمسألة،
0: ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 2 آذار الماضي إلى 3637 شهيدا و 11188 مصابا، وذلك بعد تسجيل 24 شهيدا و 116 جريحا خلال الساعات 24 الأخيرة في آخر تحديث لوزارة الصحة اللبنانية.

يسود هدوء حذر في المنطقة، ونتحدثون بين إسرائيل وإيران في ظل الحديث طبعا عن تحركات دبلوماسية لإحياء مسار الاتفاق بعد أكثر من 100 يوم من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نتحدث عن هدوء حذر في المنطقة بعد ساعات من إعلان طهران وتل أبيب وقف الهجمات المتبادلة بعد جولة تصعيد بدأت بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي قد ردت عليها إيران. في ظل هذه التهدئة الهشة برزت تحركات دبلوماسية لافتة، إذ دعا رئيس الوزراء الباكستاني إلى مواصلة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق بات قريب، وهذا ما أعلن عنه السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، والذي أعرب عن أمله في أن تنتهي الحرب مع إيران خلال أسبوعين، وقد أكد أن الأهم بالنسبة لإسرائيل ليس المدة الزمنية للحرب بل النتائج التي ستفسر عنها، بما يضمن منع إيران من تهديد المنطقة والعالم على حد تعبيره في المستقبل.

0: إذا نتحدث عن إصرار إيراني على التمسك بالخطوط الحمراء كما تحدثت أيضا المتحدثة باسم الحكومة، والتي أكدت على أن المفاوضات والعملية العسكرية تهدفان إلى حفظ أو حفظ حقوق الشعب. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: أكيد إيران مصرة على شروطها، والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين كما في السابق لا تحمل لا كثيرا من التفاؤل ولا كثيرا من التشاؤم، خاصة تلك التي تصدر عن مسؤولين إيرانيين رسميين. آخرها ما قالته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية التي أكدت بأن الدبلوماسية والقدرات العسكرية مساران هدفهما استيفاء حقوق الشعب الإيراني، وهذا موقف إيراني واضح جاء على لسان الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني يوم أمس. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وهو رئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي رسالة صوتية يوم أمس قال بوضوح بأن العمليات العسكرية لا تتنافى مع المسار الدبلوماسي، كما أن المسار الدبلوماسي لا يعطل العمليات العسكرية. إيران تستفيد من كل إمكاناتها وقدراتها لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني بما يضمن مصالح الأمة الإيرانية ومصالح الأمن القومي الإيراني. شروط إيران معروفة ومعلنة وواضحة للجميع، وهي بطبيعة الحال وحدة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وما حصل يوم أمس كان مرتبط بشكل أساسي بجبهة لبنان. إيران نفذ صبرها في ضوء ما وصفته بأنها انتهاكات متكررة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، سواء في جبهة لبنان أو في جنوب إيران عندما ضيق هرمز، وفي ضوء الحصار البحري الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية. هذا شرط إيران الأول، وهذا ما دفعها إلى التحرك العسكري يوم أمس. أيضا الشرط الثاني هو الوصول إلى أموال إيران المحتجزة في الخارج، رفع العقوبات عن إيران، عدم مناقشة الملف النووي الإيراني في هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال وإرجاءه إلى المرحلة الثانية، وبطبيعة الحال الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، كون أن إيران وسلطنة عمان هما المعنيتان كدولتين ساحليتين بالإشراف على حركة العبور والمرور من مضيق هرمز. كل هذه الشروط لا تزال إيران متمسكة بها ولن تتخلى عنها، وتقول أنه إن لزم الأمر ستستخدم القوة كما حصل يوم أمس لتثبيت هذه الشروط وتثبيت نتائج حرب 40 يوما، وتثبيت معادلة إقليمية أمنية جديدة لن تسمح فيها إيران بأن يكون لإسرائيل اليد العليا في المنطقة، وأن تتحرك دون حساب وكتاب ودون عقاب إذا ما لزم الأمر.
0: في هذا الصدد إذن دونالد ترامب يقول أن الاتفاق مع إيران اقترب من الخطوات الأخيرة، هل فعلا تمكنت إدارة البيت الأبيض من حل النقاط التفاوضية العالقة؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
2: يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 2 أو 3 أيام على أكثر تقدير، وبصرف النظر عن تكرار هذه التصريحات خلال الأسابيع بل الأشهر الماضية بأننا على قرب التوصل لاتفاق، إلا أن المؤشرات تعتبر هذه المرة جيدة نوعا ما، لأن الرجل يتحدث على أن القوة العسكرية أو الضربات العسكرية لن تأتي أكلها مثل ما حققت أو حقق الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية بعض من الأهداف التي كانت ترجوها واشنطن. حتى وإن لم يكن هناك أي تفاصيل خاصة فيما يتعلق بالنقطة الأشد تعقيدا في الاتفاق مع إيران، وهي كيفية التخلص من اليورانيوم المخصب، إلا أنه قال لن تملك إيران السلاح النووي على الإطلاق. بعض المراقبين هنا رويدة يتحدث على أن واشنطن ربما تتنازل بعض الشيء في كيفية صياغة هذا الاتفاق، حتى ولو كان في جوهره بأن إيران ستتعهد رسميا بألا تمتلك السلاح النووي وتكتب ذلك خطيا قبل التوافق على مسودة الاتفاق المرجوة من قبل ترامب، لا سيما أن إيران سيكون من الصعب عليها بحسب المراقبين أن تسلم اليورانيوم المخصب بهذه الطريقة التي كان يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طوال الأشهر الماضية، مضيق هرمز، وعندما تحدث على أن فور توقيع الاتفاق سيفتح مضيق هرمز فورا، وهذا مطلب أساسي وهدف أساسي الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التبعات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز، وبسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع فتح مضيق هرمز عسكريا حتى الآن. لم يتطرق ترامب في تصريحاته لصحفيين إلى الموقف الإسرائيلي مع لبنان، وإن كان هناك تعهدات حقيقية من قبل إسرائيل بألا تهاجم الجنوب اللبناني وتهاجم لبنان مرة أخرى حتى على الأقل في مدة الهدنة المرجوة وهي 60 يوما. كل هذه تفاصيل كثيرة، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق يسير بشكل جيد جدا جدا، وأن الأمور ربما تأخذ طابعا رسميا خلال يومين أو 3 أيام فقط بحسب تصريحاته الأخيرة. أيضا في موضوع آخر متعلق بالأحداث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد للصحفيين بأن حادثة الطائرة الهجومية الأمريكية التي وقعت بالقرب من مضيق هرمز وتابعة للقيادة الوسطى الأمريكية، قال إن الطيارين بخير ولا يوجد لديهما أي إصابات خطيرة على حد ما وصف للصحفيين، وهذا يعطينا إشارة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد لملمة الأمور شيئا فشيئا، ولا يريد أن تنفلت الأمور أكثر من ذلك، خاصة أن حسابات ترامب دائما اقتصادية بحتة بصرف النظر على ضغوطات اللوبي التابع لإسرائيل هنا في الإدارة الأمريكية، والذي دائما يتحدث على قرب المواجهة العسكرية بين واشنطن وبين طهران، ولكن ترامب يبدو فيما يبدو من تصريحاته بأنه لا يريد هذه المواجهة ويفضل الحل الدبلوماسي حتى يعلن بعد ذلك من خلاله انتصار دبلوماسيا ويسوقه للداخل الأمريكي.
0: إذن مستمعينا الكرام، سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت اليوم من حرب الاختارات والهدم الجماعي، وتحديدا هنا نتحدث عن مسافر الطاجن وبالخليل، وأيضا قامت بتهديد وتشريد العديد من العائلات الفلسطينية الجديدة من خلال استهدافها لحوالي أكثر من 10 منازل ومنشآت سكنية مأهولة في السكان.

أفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم بأن إدارة سجن الدامون صادرت معظم تنانير وثياب الصلاة الخاصة بالأسيرات في خطوة جديدة تمس بحقوقهن الدينية وتمنع من ممارسة الأسيرات للشعائر والعبادات داخل السجون. وكان المكتب الإعلام الأسرى قال أن الأسيرات تحديدا يواجهن صعوبة متزايدة في أداء الصلاة بعد مصادرة هذه الملابس وسط غياب أي مبررات واضحة لهذا الإجراء، ما يفاقم من معاناة الأسيرات اليومية.

أيضا مستعمرون قاموا بتدمير اليوم شبكات المياه في قرية رشيد شرق بيت لحم، أدى إلى حرمان السكان ومربي الثروة الحيوانية من مصدرهم الرئيسي من المياه. كذلك البؤر الاستعمارية الجديدة غيرت حياة القرى الفلسطينية كما حدث مع قرية بيت مرين أيضا.

0: وقبل الختام دعونا الآن ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في معظم المناطق. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو جاف حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو جاف وحار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو جاف حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-17، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 28-16، نابلس 30-18، جنين وطباس 34-21، أريحة والأغوار 39-25، طول كرم وقلقيلة 30-20، غزة وخان يونس 29-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة تنخفض ليلا إلى 20 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ودائما نوفيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
7: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: إنها الثالثة مساء.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أعلنت نقابة الأطباء قبل قليل وقف العمل بالبيان الصادر بتاريخ 9 من أيار للعام 2026 والعودة إلى نظام التقليص المعتمد من الحكومة بعد حوارات مع الحكومة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات الصحية وتعزيز صمود المواطنين. كما أكدت النقابة في بيان لها تمسك النقابة بحقوق الأطباء ومطالبهم العادلة، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية واحتجاز أموال المقاصة يفرضان تحمل المسؤولية الوطنية. وقد أوضحت أن القرار يأتي لاستكمال التفاهمات دون التراجع عن الحقوق والمطالب. قالت وزارة التربية والتعليم العالي أن حصيلة الشهداء في قطاع التعليم الفلسطيني منذ 7 من أكتوبر للعام 2023 ارتفعت إلى أكثر من 21,000 من الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء بينهم شهيد متأثرا بجراحه، إضافة إلى 34 إصابة مختلفة. اقتحم عشرات المستعمرين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. صرح نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لقناة فوكس نيوز بأن مصالح الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني قد تختلف عن مصالح إسرائيل. اتخذت الحكومة الإسرائيلية المصغرة اليوم قرارها بشأن سياسة الرد الإسرائيلي في الجبهة الشمالية، وقد تقرر أنه ابتداء من مساء اليوم سيتم الرد فورا على أي إطلاق صاروخ من لبنان يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية بهجوم على بيروت. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، ودير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: ألو، مرحبا.
8: ألو،
7: خلص الرصيد.
9: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
10: هاي أحمد جاز؟
11: يلا بينا مون
10: تاني؟

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوالنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الرابعة مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع اللي كل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مساء.
1: بقول رائد شو صباحه يعني مخربش بفكر
0: في اغنيه جديده لها
1: بس حلوه
0: راح تمشي مع الناس صباحه هاي
1: تمشي. يا مساء الخير مش صباح، يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مساء واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير لكل حدا بيسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.
0: اميره هاي هاي الاغنيه بموضوع حلقتنا لليوم
1: هاي. يلا نشوف ونرجع نكمل.
0: مين تتوقع؟ هذا طبعا كده هي مش سامع فيها يعني.

0: بس أول مرة بسمعها. فهي ممكن عن جد تناسب موضوع الحلقة.
1: جديد
0: نيو حصري. فسؤالنا اليوم بيحكي يا جماعة الخير صراحة طلع لي فجأة، يعني طلع لي وأنا بقلب بهالصفحات طلع لي السؤال حلو، إنه بحسب خبرة الواحد بالحياة، أكيد كلنا يعني عنا خبرات بالحياة من كثر المواقف اللي إحنا مارقين فيها، فإلا ما يكون في أشخاص معينة إحنا يعني لازم ناخد حذرنا منهم. فهيك سؤالنا اليوم بيحكي يا رائد، إنه حسب خبرة الواحد بالحياة، فمين الأشخاص يلي عن جد إنه إحنا لازم ناخد حذرنا منهم؟ في إلا ما يكون في يعني وكتير، يعني في كتير نوعيات من هالأشخاص لازم الواحد يأخذ حذرهم منه،
1: نأخذ حذرهم
0: من تجاربك. ما إذا ما عندكش تجارب مصيبة بتكون.
1: مش عارف أنا، يعني الموضوع تحسي إنه إيش يعني، ما يعني مش قصة إنه ممكن أن أجاوبك إنه هيك إنه والله بدي أخذ حذري من سين من الناس. ما أنا طول ما فيش تجربة بدأ أتورط، يعني في جميع الحالات أنا بكون
0: بس الواحد أكيد عنده تجارب، يعني بعد كل هالسنين بعد كل هالعمر أكيد الواحد يكون عنده تجارب. يعني الحياة بتعلم بالنهاية، كل يوم الحياة بتعطيك درس، كل يوم الحياة بتعطيك هيك موقف، بتعطيك مواقف تتفاجأ فيها من هالأشخاص. وأكيد الناس عندهم يعني ليست، خلينا نكون من أنواع هالشخصيات اللي الواحد عن جد لازم يأخذ حذره منهم. فخلينا نشوف الناس كيف بتفكر، أو الناس اللي بتسمعنا بتتابعنا من أي نوعية عن جد أنتوا بتاخذوا حذركم فيها من الناس. أم العبد يسعد مساك يا أم العبد، كمان وفاء محمود مساء الفل يا وفاء. هاي عندنا أول إجابة من أبو علي، يسعد أوقاتك يا أبو علي. لازم بحكي لنا نكون حذرين من الناس اللي بنقولوا الحكي مثلا، اللي بيحبوا يعملوا فتن، ونكون حذرين برضو من الناس اللي بتكذب.
1: حلو،
0: شايف هاي فيه نوعيات.
1: بدنا نجرب، هلا اتعرف على رائد، شو بعرف انه بكذب، يعني بدي اجربه.
0: بسأل عنك من قبل،
1: ما فيش مجال تسأل.
0: لا بسأل.
1: هي مش خطبة ولا جواز الموضوع، يعني مرات بيجوا أشخاص آنيين خلاص بيدخلوا بحياتنا بدون ما نسأل عنهم.
0: في رائد في بيبين عليهم الناس من أولها، أنا بحس يعني بيبين في ممكن. في ناس عن جد من أولها بيبين عليهم.
1: ممكن ممكن،
0: يعني هاي بيحكوا لك الحاسة السادسة، الحاسة
1: شغالة.
0: بتكون شغالة عند الناس. علاء كلبونة مساء الفل يا علاء، بحكي لنا لازم ندير بالنا من الجوعان لما بشبع، هاي كمان خيار مثلا. واحذر عدوك 100 مرة وصديقك 1000 مرة. هو حاطط لنا 10,000 مرة.
1: والصديق بيكون عارف كل أسرارك.
0: إذا زعل منك الصديق والقريب،
1: إذا زعل منك ممكن يطلع لك كل الأسرار، مش كل صديق ممكن يحافظ على الأسرار. يعني أول ما تغلط أو يزعل ما بيخلي حدا، ما بنشر غسيله مع كل الناس يعني، فبيحرقه
0: وبكون حاكي لك سرك كبير، وبكون قاعد بهالبير 100 مليون شخص.
1: ممكن يعني كمان يعني يحرقك وهو في أشياء مش عاملها أنت، بس خلاص يلا ما يعني أنا صاحبه وبعرف أكثر منكم، أنتم ما جربتوا أنا مجربه، بنزل فيه كمان يعني.
0: صح،
1: وارد.
0: هاي عندنا كمان أنواع. أم العودة بتحكي لنا الحذر من الجميع، ما حدا مكان ثقة. أن هذا الجواب جاوبته لرائد لما حكى لي من مين تحت الهواء، قلت له أنا صراحة من الكل
1: يعني باخذ حذري، يعني إنه أنا كل الناس مش منيحة لحد ما يعني يثبتوا غير ذلك.
0: أنت على هيك عندك إنه كل الناس منيحة لحد ما يثبتوا عكس هيك،
1: مش منيحة لا
0: مش كل منيحة،
1: مش منيحة لحد ما يثبتوا عكس ذلك.
0: يعني مش غلط الواحد ياخذ حذره بالنهايه، حتى لو اول مره بتشوف الشخص. يعني يعني انا ما بحسش فيها إشي انك تكون مثلا تتوقع منه كل شيء او تاخذ حذرك منه بكل شيء. فانا صراحه اؤيد ام العبد انه الحذر من الجميع، لانه عن جد هاي الايام الواحد ما بيقدر يوثق بمين مكان
1: باي حدا.
0: ابو علي بيحكي لنا انه بيبعد عن الانسان الكذاب، لأنه الكذاب يعني بالنهاية بيطلع منه كل إشي. وفاء بتحكي لنا إنه شخصية الأناني، الشخص الأناني واللي بوجهين ما أسوأها، هدول بكونوا بوجهين. بس هلأ اتطور الموضوع يا وفاء، إذا لساتنا على وجهين فهو إشي كتير منيح. هلأ 100 واطلعي، يعني نادرا ما تلاقي حدا بوجهين، فإذا لقيتي حدا بوجهين فهذا إشي كتير منيح. بشير قمحية يسعد أوقاتك يا بشير، أهلا وسهلا فيك. إذا سؤالنا اليوم بيحكي، حسب خبرتكم بالحياة مين أكتر شخص فعليا لازم نكون حذرين منه؟ على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ليش شو الواحد ما يقولش انه قلبه
1: قلبه ايه
0: انه يحذر من قلبه
1: سبب توريطنا بلشنا بالاجوبه العميقه
0: يعني
1: يلا
0: ممكن سبب توريطنا بالحياه
1: القلب والمشاعر يعني
0: من كل الناس ممكن يمر بحياتنا هو قلبنا.
1: القلب صح
0: يعني حتى في اشخاص عرفتيهم منهم كذابين ومش مناح القلب بخليك تكمل
1: معمية فعلا
0: غصب عنك
1: فعلا صح
0: يعني
1: على فكره ممكن
0: هو
1: حلو
0: بيختار يعني يعني القلب هو اللي بيختار يعني كان في يعني انا اللي بعرفه في صراع بين العقل والقلب
1: صراع كبير
0: بس العقل دائما هو بعطي اشاره بس انا بالنسبه لي اللي بقرر القلب
1: القلب هو اللي بيتحكم
0: انا بقول لك لا الناس اغلبها بتقول لك العقل انا بقول القلب هو اللي بعطي اشاره للعقل بالاخر انت قرر هيك
1: بس بس نيال كل شخص على فكره بيستخدم عقله مش قلبه والله
0: ما انت كده تسيطر على قلبك
1: ما هي المشكله
0: الموضوع هون الفكره لأن القلب هو اللي بيطبق مع مين مع عقلك دريجن دريجن واو واو واو هيك ولا هيك لا هيك لا هيك بجوز ممكن ما قصدوش هيك بجوز انت لو رحت هذا المحل تلاقي كذا بجوز كذا فالعقل هو اللي بيلعب كل شيء في جسم البني ادم
1: حبيت الجواب
0: فحتى لو كنت في ناس كتير يعني انت في ناس بكون عاملين فيك افلام بينك وبين حالك او ممكن تحكي لناس والله انه عادته حلوه بس وبتكملي بتكون عارف انه سيء
1: صح
0: وبتكملي لانه عادته حلوه
1: افهمتني بالجواب صراحه يعني ما توقعتوش بس حلو وفي منه يعني المشكله انه في منه واغلبنا بيستخدم القلب اكثر من العقل
0: بجوز انا واحد من الناس اللي كنت او لا ازال انه انا عقلي ما بحبش ازعل اي بني ادم بحبش اكسر خاطر حدا مع العلم هذا الحدا ممكن هو سيء
1: او بيأذيك او كذا صح مثلا اي جواب ثاني حلو الواحد يحلم من
0: العميقة
1: قلبه جد عميق والله عميق ريناس مثل فل ريناس كمان وحيدك القمر يسعد هالمسا زمان عنك والله اشتقنا لك بشير بيحكي لنا انه اكتر شخص لازم نحذر منه هو الشخص اللي ما بيعترف باغلاطه يا الله شو سيء هاد وبتقمص دور الضحية هذا جو الدراما وكذا هذا النوع بيحكي لنا عنده قدرة عالية على التلاعب وبيقلب الحقائق وبستنزف طاقتك وحيدك القمر بتحكي لنا انه الحذر من الشخص المتلاعب واللي بيحكي عليك وعغيرك قدامك
0: يعني
1: انا خاف
0: مليون وجه ممكن هذا الشخص اللي عم تحكي
1: مليون وجه قبل ما نكمل الحلقة بدنا نحكي ألف مبروك بما انه إضراب الأطباء التغى او خلص يا رائد
0: فيش إضراب بس صار بس تقليص من الدواء
1: أيام معينة بس يعني خطوة حلوة خطوة
0: يعني
1: حلوة
0: بطل عاجل ومش عاجل
1: بطل حياة أو موت يعني
0: أو موت
1: صار الكل إنه
0: نستقبل الكل بس بأوقات
1: أيام معينة
0: مداومين فيها
1: خطوة حلوة صراحة يعني بحسها بداية لخير إنه ممكن لقدام يصير الإشي كامل بس إنه كخطوة خطوة ممتازة تعتبر هلأ كل الاحترام يعني إحنا متى حكينا بالموضوع الإضراب من يومين تقريبا وكنا ندعي انه ان شاء الله هاي اخر حلقه
0: صح
1: نحكي فيها عن الاضراب والحمد لله يعني ثبتت هالمره كمان ابو علي بيحكي الشخصيه المزاجيه هاي شخصيه
0: مش حلوه
1: لازم نبعد عنها
0: يعني
1: حسب
0: ممكن
1: مزاجه
0: يكون بيضحك اليوم الثاني اقعد له يومين ممكن ما يكونش بنفس المود وممكن تحس انه هو انت يعني هو مش حابب انه يحكي معك نهائيا او بيقطع
1: حسب نفسيته
0: ثاني يومين برد برجع انت وينك انت كذا تعال مش تعال
1: مش حلو نهائي
0: وممكن تمسحه ما مسحه تمشي ثاني يومين انت ليش تمزح معي هيك
1: عن جد لا مش حلوه هاي الشخصيه اكثر شخص وفاء بتحكي برضه لازم نحذر منه هو المتلاعب اللي بيروح يعني بيفتقر للتعاطف هذا الشخص يعني بيستخدم ذكائه الاجتماعي عشان يكسب ثقتك بعدين بيستغل نقاط ضعفك ليحقق مصالحه الشخصية بدون ما يحس بالذنب والله في كتير أنواع يعني وللأسف يعني كلها بتكون موجودة بحياتنا وكلنا تعرضنا مثلا لهيك مواقف بوجود هاي الأشخاص اللي هم الأشخاص السامة هدول النرجسية فابدا مش اشي حلو خلينا نشوف باقي الاراء اي حدا بحب هيك يشاركنا يحكي لنا عن اكثر شخص فعليا لازم الواحد ياخذ حذره منه على 2379143 واكيد كمان اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك

0: طب عندنا كمان علاء بحكي لنا انه ابتلينا باشخاص ما بيعرفوا او بيعرفوا عفوا كل شيء الا عيوبهم، واحنا ما عملنا لهم يعني الا كل خير بس كسروا ارواحنا بارخص ثمن. ابع معه علاء، كلموني ان شاء الله تكون امورك تمام. يا علاء ابو العهد كمان يسعد مساك يا ابو العهد. شفنا خبر كمان من مجلس الوزراء يا رعد انه يوم الثلاثاء 16/6 هي عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
1: هجرية صحيح.
0: إحنا طبعا أكيد مش مسمولين بهاي العطلة، ما قلناش دخل فيها. شو وضع الطقس قبل ما نكمل
1: الطقس؟ ما هو بس بكرة اليوم شوب بصراحة شوب. بكرة حيكون هو من أشوب الأيام اللي مرت علينا مستمعينا. ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة، بسود جو حار نهارا في الجبال والمناطق المرتفعة، بينما يسود جو أكثر حرارة في كافة المناطق اللي هي الساحلية والساحلية كمان مستمعينا. وهو مرتفع يعني بمعدل 4 درجات عن الأيام السابقة وعن السنين السابقة كمان مستمعينا. هذا يوم الأربعاء. الخميس راح يكون نفس يوم الأربعاء مستمعينا، نفس الطقس نفس الحرارة نفس الشوب، والجو راح يكون حار بشكل كبير يوم الخميس كمان. لهون احنا عندنا هلا الجمعة ما بنعرف شو
0: لسه، ما
1: احنا الخميس اكيد بكون في عنا تفصيل اكثر للايام القادمة بالنسبة للطقس مستمعينا.
0: حلو. طب باهرة شي بيسعد مساك يا باهرة. الشخص اللي عملتي له كل اشي منيح وما تمر فيه إشي، يعني هذا بتحكي لنا ما في خير.
1: كنت بدي أضيف على الطقس إنه بأوروبا عندهم يعني حالة حر شديدة، يعني من زمان ما وصلت هاي الحرارة، وعندهم حالات وفيات، وزائد في نقص في المياه موجودة عندهم، وكمان نهر الرين هاي السنة برضو المية فيه عمالها بتقل. ف إذا عندهم أمطار كل السنة وهيك وضعهم، إحنا اللي شتت شوية والله يرحمنا من اللي جاي معناته بهذا الفصل المستمعينا، فصل الصيف.
0: إحنا لسه ما دخلناش المفروض.
1: ما دخلناش لسه بشو فصل الصيف صحيح.
0: ما دخلناش لسه. صحيح. الله صحيح. الله يجيرنا إذن من من الشمس والأيام اللي جاية. وحيدة كالقمر بتحكي لنا إنه والله الإنسان يعني هو نفسه شيطان أخرس. بحكي لنا.
1: من هو الشيطان الأخرس؟
0: الإنسان نفسه الإنسان. يعني الإنسان نفسه هو شيطان أخرس. حلو، يعني إجابات متنوعة، إجابات متعددة، أكيد كل واحد برضه بجاوب هذا الإشي بناء على موقف سابق أو خبرة سابقة. فسؤالنا إذا نرجع نذكركم فيه، حسب خبرتكم بالحياة مين هو الشخص أو مين أكثر شخص فعليا لازم إحنا نكون حذرين منه بحياتنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: راح رونالدو من ميسي.
1: ايش؟
0: من راح رونالدو من ميسي.
1: طب عندنا طلب من وحيدك القمر تحكي لنا انه اخ رائد سمعنا اغانيك وذوقك الحلو بالاغاني الجديده الاي اي ملعبه. هاي الاغاني ملعبه لرائد. هلا بحط لنا شيء تحط لنا اياه ونكمل ولا نسمعها قبل؟
0: كمل في.
1: طب ابو العهد خدي من مجرب الشخص يعني اللي بنهتم فيه، الشخص اللي بنحاول نحافظ على سمعته ليكون افضل شخص بالاخر ببيعك يعني عشان ناس مثله. فهو بحكي لنا انه هو شخص تمسك فيه ليكون الافضل بين الناس، بتشوفه ماشي طريق غلط، انت بتنبهه بتدير بالك عليه، بالاخر يعني مع الاسف بخذلك، بتهمك بانك اناني، بانك الغلط بكل اشي. والحلو بالموضوع انه هذا الشخص الدنيا بتلف وبتدور، ولفت الدنيا بيحكي لنا ورجعت وما لي جنبه. فهاي بيحكي لنا صفات الصاحب اللي ما بيستاهل. حلو الجواب، يعني هاي بناء على تجربة. نسمع الاي اي
0: نسمع

0: المشكله في هدول الاغاني انه كثير عمرهم ينزلوا، يعني كل يوم كان ينزلوا وحده واكثر اكثر نزلنا لانه
1: مش متابعه جديده. لا صراحه
0: بس كثير بنزل قاعد على نفس يعني على نفس
1: بس الصفحة. حلوين صراحه يعني تغيير.
0: عم اللي بيشرح هذا الشغل عمله بطول قصائد يعني زار قباني بطول قصائد للايام الجاهليه بعدل فيها كمان، يعني بطول قصائد من المشهورين هذول اللي كانوا شعراء زمان ايام الدين لما كان الدين الاسلامي بينتشر، لما كانوا يعني بتجادلوا بيتحاربوا مع بعض كيف اللي هو انا الشعر اللي عندي احلى من الشعر اللي عندك، فعاد بطول بهدول الشغلات بحولهم بهذا سمعت. الاسلوب
1: يعني عليهم اقبال منيح صراحه، الناس يعني
0: حب الموضوع
1: حلو يعني تغيير.
0: حتى في اغاني مثلا الاغاني اللي زي رامي عياش مثلا اغاني لفيروز ريمكسات بنفس ستايل زي بتلاحظي اللي بنعمل، يعني الناس صح. اللي بتغني مع الجو اللي هو الريمكس مع الناس بتزفق كذا نجح فيها. هلا مين كيف ليش ما بتفهميش من عمل بيشتغل لهذا لهذا الشخص، يعني بيخترع اسامي وبرمي قاعد ممكن في ناس زي متعلمين وبيشتغلوا كمان بيعملوا زيه كمان فمليان صار في بحر كتير كبير من هذا لهي. ممكن مزعج الموضوع ليش انه كل ما تفتح واحدة حلوة طب ليش مش عارفة انا ترد ثاني يوم حلوة صح. كمان حلوة طب صرت انت مش عارفة تلحي او يعني مش عارفة يعني
1: كترو
0: كترو. لما كنا نسمع الفنانين زمان ولا نزال طبعا لما بدي ينزل عمرو دياب هالألبوم بعد سنة إيهاب توفيق كذا ممكن
1: أغنية
0: كله ورا بعض ورا بعض، لأنه أنت عمرك ترمي أنت قاعد في بيتك وبترمي الفكرة. أنت ممكن تعمل مثلا هيك تحكي للذكاء الصناعي أميرة أو تعمل لحن في صوتك أنت، مش شرط أنه يكون هذا يعني أنت معطيته لحن زي ما بدك أنت، فهو باخذ من صوتك انت كيف انه بدك بعدين برتب لك الموسيقى انت بصير لا كمان هيك بدي لحن بلون اسبانيش مثلا بلون في جيتارات بصمم لك.
1: بس هذول اكيد بتدفعوا عليهم دفع
0: بدك تشتري اللي هو مصاري
1: بيطلع شيء يعني مش
0: احنا اللي عندنا مجاني مش رح تاخذ اللي بدك اياه وبعطيك
1: ما هو بالمصاري بيطلع ضابط اكثر من ناحيه من حتى النطق
0: انت تدفع له مصاري انت بتعطيه مصاري مو مش شيء كثير برضه بتعطيه مصاري اظن بالشهر 40 دولار او 30 دولار يعني بس هو بيعمل لك شيء يعني لا يخطر في بالك يعني بجو الاغاني عمال نسمعه انت بس يعني يحكي له كلمه واعمل بيعمل لك اياها زي ما انت بتحكي له بدي باحساس كذا بدي اياها تكون رومانسيه بدي اياها رومانسيه بس ايش بشيء جبلي
1: مثلا صوت شب لك. صوت بنت
0: بيعمل لك شو بدك بيعمل
1: حلو
0: بخلي لك احلى اعلان
1: لا فكره جديده وناجحه
0: احلى اعلان بخلي لك انت بتحكي معه بجهزه بعمل له موسيقى وكذا وبتنزلي
1: صح
0: ببلاش يعني شو بالشهر 40 دولار او 30 دولار انت ولا شيء
1: شو رايك
0: ممكن يعمل خربان هذا الحكي انا مش حابه يعني يدخل في المشاعر وفي الاشياء اللي هي يعني صعب يعني تلامسنا انا مش حابب حابب الشيء كله بهيك شغلات تكون طبيعي
1: بحب مثلا
0: استاذ احنا نحكيش بهذا الموضوع بس اذا حابب تدخل في هذا الموضوع
2: فكره خلط المواضيع
1: احنا هيك
2: برنامج شو فيه ما فيه ما احنا اختصاص
1: احنا
2: خلط
1: مواضيع بنحب نعمل ميكس للمواضيع بس انا اليوم بحكي يا احمد اذا حابب تشاركنا بسبب يعني خبرتك بالحياه او حسب خبرتك بالحياه ولساتها صغير يعني ما لحقش هالخبره فمن وجهه نظرك مين بتحس الاشخاص او الناس اللي عن جد لازم الواحد ياخذ حذرهم منه يعني اي الشخصيات
2: الساكتة
1: الساكتة حلو
0: بتخاف من
1: أنا برضو بخاف من الشخصيات الساكتة
0: اللي بتحكيش الهادي اللي ما بتعصب أصدق
1: بس يا جماعة أنا برضو
2: شوف الفكرة بلا مقاطعة
1: بس أنا من الناس اللي بضل ساكتة هذا لا يعني إنه إشي مخوف
2: تمام.
1: أنا واحدة ما بتحب الحكي بس ما بحبش
2: بس خلاص في ناس ببين من معالمها ومن ملامح وجهها إنه هي بتكون ساكتة عمضض أو زي اللي بتحفر لك
1: الخبيثة
2: في هاي فئة معينة يعني لا يعني إذا الواحد ضل ساكت أو بطبعه هادي إنه خلص نحكم عليه إنه إنسان سيء ولكن في فئة منيحة بالمجتمع عنا خلص بتضل ساكتة عشان تحفر تأخذ الكلام وبتخطط بنفس
0: استنى تغلط مشان يعني علم عليك
2: تماما
1: كل الاحتيال
0: صار معك يعني إشي زي هيك ولا أنت يعني قاعد تتعلم ناس حواليك إنك تيجي تكون يعني او ما بتحب تقرب على الناس اللي بتكون ساكته
2: يعني انا من الناس اللي ما صارتش معي يمكن من التجارب اللي بشوفها والتجارب اللي حواليي بمروا فيها
0: انا من الناس الساكته بصراحه وبس وقت ما اطلع الهواء بحكي اما بقيت هاي بكون ساكت
1: انا سايلنت انا هيك هات اقنع امي بهذا الحكي. انا والله انا ما حدا ما ببرم كثير
0: متاكد. يا السلام عليك او بس تيجي هيك
1: بعدها هاي لا ايديك بعدها بسكت بس على على الهوى. اما انا بالحياه العاديه يعني والله ما ببرمش كثير، ما بحبش الحكي وبحبش الناس اللي كثير بتبرم بتوجع لي راسي. بس الواحد احيانا بيضطر يعني.
2: ايش صح
1: شو بتحكي قاعد
2: ولا شيء
0: مش مصدق بالكلام هذا
1: والله انا هيك
0: انا هيك فهمت.
1: الله يسامحك يا احمد. ابو علي بيحكي لنا الابتعاد عن الناس
0: غنيمه والله
1: هي متعه ما بحس فيها الا اللي تعرض للخذلان.
2: لا اتفق.
1: لماذا
2: ما بتفق الابتعاد عن الناس؟ ماشي متعه ابتعاد عن، في فرق بين انك تبعد عن الكل وفي فرق تبعد عن الناس السامه بحياتك. احنا مع انكم تبعدوا عن الناس السامه اللي بتجيب لكم طاقات سلبيه بحياتكم، ولكن الجنه بدون ناس ما بتنداس. فالواحد بيحتاج احيانا اشخاص حواليه.
1: الناس طلعوا مش مناح اللي انا
0: هلا مرات بتمر فترات على البني ادم انه هو بحاجه انه يبعد ويكون لحاله،
2: ولكن مش بشكل دائم برضه.
0: هي مش بشكل دائم اكيد، يعني صعب الواحد برضه يعيش حياته لحاله يعني، بس في فترات يعني بيكون عنده تعب كتير
2: اكيد
0: بحب انه يغيب له اسبوع زمان هيك يكون اوف لاين.
2: اما بالنسبه اذا كانوا الناس سيئين فمش كل الناس واحد، واحيانا سواء بعيله او حدا غريب واحد ما بيمثل عيله، وبرضه باي مدينه وباي دوله وقريه وبلده بتلاقي اللي منيح والعاطل. بس الفكره مش بهدول الناس، الفكره فيك انت او فيك انت كيف بتختار الناس اللي لازم تبقى بحياتك وتدخليها حياتك او حياتك. فالحلقه بايدك وليس فقط بالناس، انت اللي بتختاري. نعم. الناس ما بيجبروك تحكي معهم، انت بتحددي كيف تخلي علاقتك. ودائما مع عاطل مع منيح
1: مش الجميع، انه مش أكيد. الجميع يعني يبتعد عن
2: اكيد عن تحياتنا له ابو علي، ولكن انت اللي بتحددي. وسواء مع العاطل او مع المنيح يفضل انه يكون الواحد حاطط حدود، لانه خلاص الشخص اللي قدامك تلقائيا هو بقول لك خلاص انا محطوط لحدود، في خطوط حمراء ممنوع تجاوزها.
1: عشان يعني الواحد يكون متوقع أكيد. والله عمل لي شيء خذلني ضايقني كذا، يكون الواحد عن جد
2: وما تامنه كثير
1: متوقع. نعم
2: مش كل الناس بتاملها
1: صح. نجات ابو زنت مثل فل يا نجات بتحكي لنا لازم ناخذ بالنا من الشخصيات السامه والمستنزفه اللي لازم ننتبه لها ونتجنبها قدر الامكان. الشخص اللي بيستخدم اسلوب الابتزاز العاطفي والانسان المحبط اللي بيقلل من طموحاتك وبشوف الجانب المظلم وبيحملك مسؤوليه اخطاء غيرك، واللي بتظاهر بالود والمحبه قدامك بس بيغتابك وبدبر المكائد من خلفك. كمان لازم الشخص الاعتمادي او اللي بيستغلك

0: مستمعينا، احنا اليوم مكملين مع برنامج شو في ما في. ابو حميد، شو الوضع اليوم؟ كيف كان معك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: تمام. انا مش عارف من الكومنتات وصلت مع اميره، يعني انه اساسا اذا بقدر اكمل، فانا بستنى اميره
1: وصلت لعند ابو نجاح.
2: استني
1: كني حكيت ابو نجاح
0: يعني ابو علي مسامي بقول طبعا احمد مش الجميع، يعني احنا لهون وصلنا له. في كمان كومنتات موجوده
3: قرناهم. الناس بتحسها لسه وبتحس هيك الناس اخر النهار
0: نامت.
3: مشاهر، يسعد هالمساء يا مشاهر. كل مره بتحكي لنا بتحطوا اسئله رائعه مثلكم. شكرا لك يا مشاهر. احكي لنا مشاهر، يعني مين الاشخاص هيك اللي بتحس انه الواحد لازم ياخذ حذره منه بالحياه؟ يعني عندنا اجابات كانت مختلفه، الشخص الاناني، الشخص الكذاب، الشخص اللي بوجهن، الشخص اللي بيستنزف الطاقه مثلا، والشخص اللي عملتي له مثلا كل شيء. منيح، كثير في اجابات كانت متعدده. فاحنا هنا لسه مكملين معكم ونستنى منكم.
0: طب يعني سؤال، يعني
3: اجابات
0: اميره، يعني اذا وقعنا مع هيك ناس احنا شو، كيف الواحد ممكن يتصرف؟
3: اركض، اهرب، يعني رن. مش بحكي لك رن،
0: كيف بدك تهرب؟ كيف يعني؟ شو بتعمل؟
1: ينسحب.
0: ينسحب على طول؟ يعني انا شفتك ثاني يوم او نفس اللحظه خلاص مع السلامه، انا ما مش راح اكون معك او كذا، لانه ممكن الامور، يعني انه كثير الناس بتكذب ابو احمد، هينا نتعامل معهم
1: أكيد.
0: يعني شو الانسان اللي ممكن انت لانه بيكذب بدكش تكمل معه، او شو الانسان اللي انت حكيت عنه ممكن يكون صامت؟ يعني مش كل صامت زي ما انت بتفكر. كيف
1: اكيد طبعا في فئه معينه،
0: يعني
1: فئه معينه،
0: يعني كيف انت بخبرتك في الحياه يعني تعطينا شيء انه، او من الناس كانوا حواليك قالوا لك انه كيف تصرفوا مثلا انه مع الناس الكذابه مثلا؟ كذابه مين ما كان بكذب.

0: ما كان بيكذب
1: خلاص انسحب
0: بهدوء. كل الناس بتكذب، كلهم بتكتب عنهم، كل الناس بتكذب.
1: هلا ما هو كذب عن كذبه بتفرق
0: زي ايش مثلا تكذب مثلا يعني انه
1: ممكن انت تكذب
2: اذا طالع انت اذا سمحت يعني هيك انت بتشجع يعني الناس
0: انه احنا رحنا مشوار ما اخذناكش او انا رحت مشوار وياك صحبه كل يوم رحت مشوار ما حكيت له والله كنت في الدار تفاجأت عرفت ان انا قاعد في محل شوف فكره هذا الشخص تبعد عنه خلاص
1: فكره الكذب هي لحالها يعني بين قوسين سيئه فانت حتى لو متعلق بالشخص هذا وما بتقدر تبعد عنه بعد ما تكتشف كذبه لحالك تلقائيا رح تشمئز يعني عن تجربه لحالك تلقائيا خلص بصير يجيك شعور داخليا هذا الشخص كذاب كل ما تتذكر كيف كذب عليك وكيف لف وصار يلف ويدور معك لحالك بتبلش تبعد تدريجيا حتى تعاملك يعني وطريقتك معه بتتغير لا اراديا ممكن انت ما تلاحظ حالك ولكن الكل يلاحظ عليك وهو شخصيا يلاحظ واكيد كل واحد بيعرف حاله يعني هو اكيد حيكون عارف داخليا انه
0: انت مثلا شخص انت يعني كثير مؤثر في حياتك
1: برضه يعني رح يجيك نفس الشعور
0: يعني بهالتفاصيل هاي بتقدر تاخذ قرار خلاص تنسحب
1: مش شرط تنسحب انا ما بقول لك انسحب بيوم وليله وسكر الطريق بس انت تلقائيا رح يجيك شعور داخليا كل ما تتذكر انه هذا الشخص يعني خلص كذاب وبكذب لحالك بتبلش تتغير وهو لما يشوف تغيرك مش رح يضل مصمد عشان تكون عارف فبصير في فجوة
0: والله الانسان الوقح واللي بضل لانه هو مستمتع لانه هو قاعد مثلا على علاقة مصلحة وانت مش مكتشف حتى لو عملت له هيك بطريقة غير مباشرة انك انت شخص مش مرغوب فيك ممكن يكمل لانه هو عارف حاله
1: انه واذا انا داخليا
0: انا بهاي العلاقه او بهاي انا ما عنديش مشكله بضلني عادي
1: واذا انا داخليا
0: ما واجهتوش يعني انت 1 2 3 4 10 ما بدي اكمل معك
1: حتى الشخص الغالي علي والمتعلق فيه شايف ممكن اكثر من حالي اكون متعلق فيه اذا بعرف انه يعني كذاب ومثل ما ذكرت والله هذا الشخص وقح ولساته مستمر بتركه لاني داخليا بكون عارف انه هذا علاقته فيه مصلحه ليش بدي فيك بحياتي بتركك بنسحب وقتيها انسحب ما تطلع لورا شهر شهرين ثلاثة بتكون متعود على وجوده ودليل ان نص علاقاتنا تعلق مش حب نابع من داخليا
2: تعويد
1: بتكون يعني متعود على وجوده بيحكي معاي اذا بتركني يوم بصير عندي فراغ هذا مش حب هذا تعلق
2: يس
1: الحب مش هيك الحب بتكون عندك اكتفاء ذاتي بالشخص اللي
2: يعني
1: قدامك
2: يعني انت مجرب انه عشان هيك بتحكي
1: لا مش ومصطلح الحب لا ينطبق فقط مثلا والله شاب وبنت بحبوا بعض ممكن حبك لوالدك حبك لوالدتك هذا برضه اسمه حب حبك لربنا سبحانه وتعالى
0: برضه هذا بضربوك ليل نهار بتقول لهاش لا بتقول لها ما اسف ما قصدي
1: طيب ما هو
0: هذا يعني انا اللي بنحكي فيه بعيد على علاقاتنا بحالي.
1: حبك لصاحبك مثلا لقريبك لابن خالك لابن عمتك مصطلح حب لا ينجمع فقط
0: بتحت مسمى شب انك وبنت. تطلع مع ابن عمك كل يوم وبطلت العلاقة هاي صفت هي علاقة تعود معقول
1: ممكن انه انا متعود والله
0: كانوا كل عمام اولاد عمام مثلا في عنده 20 واحد ليش اخترت هذا الانسان
2: اذا ما شفتش
0: صفاته قريبة من صفاتي انا مش تعود صفى الموضوع
1: ومش شرط صفاتك
0: مش قريبة قضية من صفاته التعود. تعود تربي لك بسة تربي لك سمكة كذا هاي كلب تتعود عليه هذا اما اشخاص لا لا. انت شفت تفاصيلهم يعني دخلت جواتهم شفتهم مراب عليك
2: على بس انا عشان افهم انتوا شو متعارضين يعني عشان احكي انا
0: بس انه قضية انه التعود وقضية كيف كيف نلغي الناس يعني كيف نوقف هذول الناس أفلام هم شخصيات غلط بحياتنا كيف نخرج من حياتهم كان بداية هيك وراحوا قضية التعود والحب مختلفين يعني إذا احنا
2: لا هم جد مختلفين
0: هو
1: تمام مختلفين
2: التعود بيفرق عن الحب رائد
1: تعود وتعلق
0: أنا ما بحب أن أتعود على شخص أنا مش زيه حتى لو كل يوم بشوفه في حياتي
1: انت ما بتحكم
0: بقربش عليه
1: انت ما بتحكم نفسك
0: بقول له مرحبا كيف حالك كيف انت بس ما بشاركه اي شيء تاني حتى لو بشوفه كل يوم ما بقولوش تعال معي على القهوة ما بقول له تعال كذا انا
2: زي متعود عليه
0: هيني كل يوم عندكم متعود عليكم انا امتى اخر مرة قعدنا فيها مع بعض
1: امتى الاحد
2: الله اعلم
0: لا برا الشغل
2: بس بنعد بالبرامج
0: برا الشغل
2: شيء ثاني بنعد
1: ولكن
0: برا الشغل
1: قد ايه احنا متعودين على بعض برضه لما بنفقدك
0: شبهت التشبيه مش شرط إنه إحنا بس أنا بشبه
1: أكيد فيه.
0: أنت بالجامعة 20 شخص الشلة تبعتك بكون في واحد تقعد معهم كل يوم
1: خلص متعود له.
0: بس في واحد هذا بتكون قريب عليه
2: إنه غير بيكون
0: لأنه أنت زيك زيه بتحسه عقلك من عقله
2: سولميت سولميت
0: ففيش تعود في الموضوع صفة
2: صارت يعني إشي حقيقي إنه إشي حقيقي مش فقط والله تعود أو تعلق يعني صفت إنه شخص برتاح له شخص بحب أشوفه أقضي وقتي معه بس في جانب تاني هو التعود يعني إحنا هذا الإشي إحنا بنحكي عن القسمين
0: أنا في هيك قضية هيك. التعود ما بحبهاش أنا بحكي عن شخصيتي أنا
1: ولا حدا بحبها التعود
2: مؤذية هي
1: جدا مؤذية
0: إذا تعود على يعني شخص وفجأة يعني ممكن هذا الشخص تعودت عليه هو يصير يفرض عليه شغلات وأنا يعني مش حابب إنه أكون فيها كمان يعني
2: يس
0: يعني
2: نعم
0: هيك.
1: بس برضه كل حدا بيكون متعود وفجأة الشخص بتركه بيقدر يشفي حاله بيقدر يشفي حاله بنظري يعني
2: خلص هلا
1: مش, مش والله إذا الشخص تركني وراح بدي أقعد بزاوية وأنهار وأعيط سواء صاحب أو غيره بدي أنهار فيش شي لا بتقدر تشفي حالك مش نهاية العالم ولا نهاية الكوكب والمعافاة نوعين نوع بالوقت ونوع بمعافاة ذاتية بأنك أنت تملي الفراغ اللي عندك عشان ما تتذكر هذا الشخص تطور من حياتك ومن حالك وتحاول تسعى وتفكر بينك وبين حالك انه هذا الاشي ربنا كتب لي اياه والخيرة فيما اختار الله
0: الحكي مش زي الخراف الله
2: الحكي مش زي الشوف عوالي اسكندر مش زي الشوف
0: لما الواحد يتورط والله تحكي فيه صعب الواحد مرات يخرج منه مشاهر بدك قراءتي تعليقي
2: يلا شوف لنا شو
0: عندك
2: يلا مشاهر بتحكي لنا انه البعد عن الناس غنيمة يعني راح لا توصف حلو انك تبعدي عن كل اشي بزعجك بعمل لك قلق بحياتك وبقدرش يعني ان البني ادم بتعلمش الا لما يجرب اقرب الناس حواليه ممكن كلهم بيضحكوا على بعض والشاطر اللي بيبين حاله بفهم بكل اشي وبيعمل حاله منيح بتحكي لنا انه ناس منافقة عندنا كمان نجاة انه لازم نحط حدود بيننا وبين
0: بين وبين
2: لازم تحطوا لي فواصل بين الحكي يا جماعة لازم نحط حدود بيننا وبين ما ذكر يعني كل الأشياء اللي انذكروا نهمشهم نحجمهم ما نعطيهم أكثر ما بيستاهلوا يعني وما نناقشهم إنه خلص نتجاهلهم بس مثل هدول أكيد مش فارقة معهم بس إنه يعني نحسسهم إنه إحنا يعني فهمناهم وجهة نظر
0: نعم.
2: إذن سؤالنا بحكي حسب خبرتكم يا ريتك ضلتك برا أنت حسب خبرتكم بالحياة مين أكتر شخص بتحسوه أو لا مين أكتر شخص لا أنا فصلت على فكرة هلا عاد مش مداومة من الصبح أنا مش عارفة ليش هيك
1: تأثير البطاطا بطاطا
2: مين أكتر شخص لازم نكون حذرين منه على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك
0: ماذا تريدون أن تسمعون؟
1: عزوءك
2: عزوءك إحنا بنوثق بزوءك تفضل
0: يلا

0: رميتني نحصاني ويا مناخي.
1: الأغنية هاي كتير حلوة، أنا ما بعرف ليش من قبل كنت أكرهها، ما أطيقش أسمعها والله، بس بعد أكثر من مرة طلعت حلوة، يعني مش مفهومة كتير بس كلحن حلو.
2: جنن.
1: طيب يعني مرقت والله الساعة بسرعة صراحة، يعني صرنا 48-49 وحكينا دكتور
2: زي ما صار معه بالثانية.
1: سمعتها بس بصوت أحلى.
3: الكلمات يعني مش فاهم الكلمات اسمعها منهم فبتعرف الكلمات، لأن هي أصلاً أغنية عراقية. بنرجع نحكي
1: والله ما بعرف،
3: خلاص عينا بنعرف شو وراها،
1: بس حلوة حلوة حلوة يعني. بحس إنه إحنا وصلنا للختام المفروض، يعني مرقت الساعة وخلصنا، ويعني عرفنا الشخصيات اللي عن جد الواحد بهاي الأيام لازم يحذر منها. خذوا احتياطاتكم من الكل صراحة، أنا هيك بحس إنه الواحد لازم يأخذ احتياطه من الكل، ولازم يتوقع كل إشي من الكل. لا تقولي هذا صاحبي ولا حبيبي ولا قريبي، لا، الواحد يكون عن جد متوقع كل إشي من الأشخاص، خاصة القريبة، يعني لسه مش اللي بعيدة، الأشخاص القريبة. وإن شاء الله بعمركم يعني هيك ما تتعرضوا لأشياء بتضايقكم، لأشياء بتزعلكم، ودائما هيك تعرفوا تختاروا الناس يلي عن جد بتستاهل تدخل حياتكم، لأنه مش الكل بيستاهل يكون يعني بحياتكم. وإن شاء الله نشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة مني أنا وأحمد ورائد، ونشوف رائد شو بده يختم لنا. هيك أغنية جاهزة نحكي لهم إلى اللقاء ولا بعد؟
2: شو طابخين اليوم يا جماعة بين ما نخلص؟
3: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبود؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: serious.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثة صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، شديد الحرارة في معظم المناطق، رح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئنين.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو.
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني
1: أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. 1 1

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي له باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد، وهما يخرجان من السهم حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم. يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
2: درة الساحل الفلسطيني، وواحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة، عكا.

0: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في 1003 قبل الميلاد، واللي كانوا يحكوا لها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
1: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو عكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
0: مرق على عكا أربع حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما مننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
2: في عكا النجمات

0: والحب الغالي.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج الصنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بميناءها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلى روح إلا هلاك إلى روحين البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.
3: عكا.

0: إنها الثامنة مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبه؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التاسعة مساء الآن.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه لعبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: بدي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطه، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: العاشرة مساءً.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: في نابلس يحلو السمر
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

أول ما نتمنى نعدي أي حدود. حبيبي أنا روحي طيف حواليك، بتلمسه بعينيك وتحسه بشعور.

0: وخوف من الفراق.
1: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية. لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: باب حاطي لك باب حاطي لليون كأنه بيت واحد كله أهل والدبكات بالشارع
0: حياة

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: النغمة من حياة FM بتقرب كل بعيد.